أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو

فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وتلك حدود

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقل

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصراً مع سامع نزات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
0: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. بي واي دي بيلد يور دريمز من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات بي واي دي بالأردن.
2: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو هين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون اوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها اوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل باكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. اوتوسكور اول واكبر مركز فحص اقليمي ومعتمد عالميا في الاردن. اوتوسكور بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: Hey man, you seem happy. What is going on?
4: I got named top performer at work.
3: No way. At Wuduh? That's big, man.
4: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
3: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
4: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
3: Sounds like you actually found your place.
4: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
5: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: 80 عاماً من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنياً لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.
3: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
2: الشيبس اسمه سنابس والسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: واشترك بي ان مع سنابس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو هين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
5: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
7: Hey man, you seem happy. What is going on?
8: I got named top performer at work.
7: No way. At Wuduh? That's big, man.
8: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
7: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
8: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
7: Sounds like you actually found your place.
8: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
9: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة، المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: من أرض الله.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: على تليفون شاشة واشترك بي ان مع سنابس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: 80 عاما من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنيا لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.
5: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إدارة السير تكشف للمملكة عن مشاركة 1254 رقيب سير و485 آلية في تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بعيد الأضحى. ترامب يعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويقول إن تفاصيله النهائية تجري مناقشتها وسيعلن عنها قريبا. موقع أكسيوس الأمريكي يقول إن طهران قدمت لواشنطن عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات المتعلقة بتعليق تخصيب اليورانيوم. باكستان تقول إنها ستواصل جهودها السلمية لإنهاء الحرب، وتأمل في استضافة جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأمريكية قريبا. الدفاع المدني اللبناني يعلن استهداف مركزه في النبطية بغارة إسرائيلية.

0: حمل تطبيق عين FM ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

يا صباح الخير ويا صباح الورد، صباح الفل لكل حدا عم بيسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا على إذاعة عين على علقت يا جماعة على تردد 98.3. بنصبع على الشباب. صباح الخير ضياء حواري جود الأستاذ القدير طراونة. صباح الخير صباح الورد لكل حدا عم بيسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. اليوم مشوارنا غير يا جماعة، اليوم مشوارنا وطني، تخيلوا مشوارنا أردني. فمن البداية اليوم رح يكون يومنا غير ومشوارنا غير واحتفالاتنا غير. خليكم معنا على السماء.

كان مشوارنا وطني، يعني صباحنا وطني، يعني صباح وطن، صباح فخر، صباح عز، صباح حب الأردن اللي بيزيد بقلوبنا كل يوم. اليوم يا جماعة مش زي أي يوم، اليوم إحنا نبلش احتفالات على البكير، اليوم نحتفل بالاستقلال وبتتكونوا معنا ونربح الكل في جوائز، خليكم معنا.

بكرة مش يوم عادي، بكرة استقلالنا، بكرة فرحة كل أردني، بكرة رح نشوف الشوارع كلها بتتلون بأعلام الأردن، الأغاني الوطنية بتنسمع من وين مكان، الأطفال الكبار الصغار حتى اللي بالبيوت بكرة الاحتفالات شغالة. يا جماعة هذا استقلالنا، استقلالنا الثمانين، يعني هذا حب الوطن كله بيطلع بكرة. فما بالك إنه هو العيد بعيدين، عيد الأضحى وعيد الاستقلال، فبكون يومنا أكيد غير. فيا ضياء اليوم أغاني وطنية، عراس وطنية، لأنه بكرة عنا عرس وطني، فعليا عرس وطني. الأعلام وأنا جاي شايفها بكل الشوارع، مش بس حتى بالشوارع على السيارات، بالمباني على الشركات، بقلوبنا ببلايزنا ولا شو، الأعلام موجودة وين ما كان.

0: ما بينفع يكون في عيد استقلال وعيد أضحى وإحنا ما نكمل كمان الفرحة عليكم. لهيك كل حدا اليوم عم بتواصل معنا عن طريق تليفون عن طريق الواتساب رح يدخل معنا بالسحب لربحكم جوائز. وهلأ معنا أول اتصال. صباح الخير.
1: صباح الفل والياسمين أستاذ رندا.
0: يا صباح الورد. كيفك يا علي؟
1: يا حي نبات حي. الله والنبي محييش.
0: الله يسعدك علي. شو الأجواء عندك لعيد الاستقلال؟ كيف التخطيطات للاحتفال؟
1: والله والله العظيم الحمد لله والشكر لله. والله من أول امبارح وأنا والولاد حاطين على الشاشة كلها أغاني أردنية.
0: يا سلام يا سلام.
1: والله من أول امبارح والله اشتريت لهم وشاحات وإعلام. الحمد لله رب العالمين.
0: خليهم يفرحوا الأطفال. الأطفال بحبوا كمان الاحتفالات.
1: والله مكيفين والله مبسوطين وما شاء الله عليهم. والله يعني ثلاثة أعياد مع بعض متتاليات.
0: الله يديم عليكم يا رب ويديم علينا.
1: والحمد والشكر لله وعيد الأضحى والحمد لله رب العالمين.
0: الله يديم مناسبات والأفراح يا علي.
1: اللهم آمين. وتحياتي للأستاذ لين وتحياتي للأستاذ أحمد الطراونة.
0: يا سلام. تسلم تسلم يا رب. علي انت هلأ دخلت معنا بالسحب. خليك معنا لآخر حلقة عشان نحكي عن الفائزين معنا
1: إن شاء الله. الله يرزقك وفرحك وأولادك إن شاء الله.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: علي أخي مع السلامة.
0: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
2: كل عام وانت بخير والجميع بخير ووطننا بخير.
0: وانت بألف خير يا رب.
2: ان شاء الله يكون هالعيد كل افراح وسعادة علينا وعليكم.
0: امين يا زينب. زينب احكي لي شو تخطيطاتك للعيد استقلال؟
2: ايمان معك.
0: ايمان انا ليش احنا نضل نخربط كله من ضياء؟
2: لا ما شاء الله عليك الله يخليكي. تخطيطات افراح وسعادة واعلام ومبسوطين. أحلى من هيك ما بي. أغاني وطنية ومعاك وأحلى من هيك ما بي.
0: إن شاء الله دائما الأفراح والانبساط يا إيمان عندك يا رب. إيمان هلأ أنت دخلتي معنا بالسحب. خليكي معنا لآخر الحلقة عشان نحكي مين الفائزين معنا
2: إن شاء الله. شكرا
0: يا أهلا. عيونك يا عبد الله يوم انتصار الخير. ناخد اتصال تاني.
3: صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
3: أنا زينب.
0: يا أهلا. شايف يا زينب قد ما بنحبك نخربط باسمك.
3: بعدين نفس الصوت بحس أنا وإيمان.
0: والله نفس الصوت.
3: ما هي بدأت عيد أربد يعني نفس القرى الدم بحن.
0: الله يسعدك يا رب. زينب احكي لي
3: كيف صحتك؟
0: تمام الحمد لله. شو تخطيطاتك؟
3: ليني مش مداومة معك مسافرة.
0: والله ليني مسافرت.
3: الله إن شاء الله تروح وترجع بالسلامة.
0: آمين
3: يا رب.
0: آمين.
3: كيفك أنت؟
0: تمام والله الحمد لله بخير. احكي لي شو تخطيطاتك للعيد وعيد الاستقلال؟
3: والله ان شاء الله تكون عينا سنه ان شاء الله سنه جديده يا رب. كمان لسنه الاستقلال يا رب وديمها علينا وتفرح الاردن والاردنيين. والله اخواني دائما بيروحوا على العيد الاستقلال بيروحوا الشباب عنا.
0: طب انت شو تخطيطاتك للعيد عيد الاضحى؟
3: عيد الاضحى ولا شيء. انا والله ما اشتريت اواعي بس انا بالنسبه لي عيد الاضحى وعيد الاستقلال بحس يعني احلى شيء بالدنيا. الله يديمها علينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب ويديمها على جلالة سيدنا ويديم العز. والله أحلى وطن وطننا وطننا الأردن لا تفكري.
0: طبعا طبعا. كل عام وانت بخير يا زينب.
3: وانت بخير.
0: تفوزي
3: وانت
0: معنا
3: بخير
0: اليوم.
3: يا رند
0: حبيبتي. تسلم يا رب. ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
4: صباح الورد. كيف الحال؟
0: تمام انت كيفك؟
4: بجنن صباح.
0: معاوية شو أخبارك؟
4: أيوة.
0: خلاص أحبتك.
4: لا لا خلاص شو بابا تفوق كل يوم بحكي لازم تفضل.
0: معاوية أنا متأكدة أنك أنت عندك تخطيطات كتير لعيد الاستقلال.
4: عندي بس بدي أول شيء أعطيك تعليق أبارك الأردني بالتعليق.
0: يلا تفضل.
4: لا عاش في الأردن من خانها ولا عاش من ليس من جندها. نموت ونحيا على عهدها. نعيش وعيش الكرام ونموت وسط عظام. كل عام والأردن بخير. كل عام هذه الخريطة بخير. كل عام والأرض المباركة بخير. كل عام وسيدنا بخير. كل عام والأجهزة الأمنية هو الشعب بخير. اللهم اجمع علينا أمن والأمان واحفظ لنا بلدنا يا رب العالمين.
0: يا سلام يا سلام. شو الحلو هذا يا معاوية دايما تصدمنا بشطارتك.

دايما احنا بننبسط بس نسمع صوتك. راح الاتصال انقطع. طيب ناخذ اتصال تاني. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور يا ضياء، كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تمام. وصلنا مسج كمان هون على الواتساب. صباح الخير، بحب اصبح عليكم، انا استاذ امجد بركات، ولجميع كادر الاذاعه، والى كراندولين، كل عام وانتم بخير، وانت بالف خير يا رب.

0: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
1: صباح الورد يا وردة، كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
1: يلا يسعد قلبك، والله نحمد الله.
0: عرفني باسمك.
1: طارق ياسين معي.
0: يا اهلا يا طارق، يا هلا.
1: هلا بالشيخة.
0: الله يسعدك طارق، احكي لي شو تخطيطاتك لعيد الاستقلال؟
1: والله انا هسه سايق همومي حاليا صباحا، مساء بيجوا الشباب السيارات ومنطلق.
0: يعني زينت السيارة، كتبت على سيارتك اشي؟
1: هم مجهزين كل شيء،
0: جاهزين الامور ماشية يعني.
1: انا بطلع البارد
0: للسريع. يا سلام، الله يديم ان شاء الله المناسبات والافراح علينا يا طارق.

كمان بدنا نذكركم بأرقام التليفونات لحتى تبعتونا على الواتساب وتشوفونا أي سيارة مزينة بالشوارع، أنت زينت سيارتك في أجواء احتفالات، ابعتونا على الواتساب عشان تدخل بالسحب. الرقم 07846331.

0: ناخذ اتصالات تانية. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: صباح الفل. كيفك؟
1: كيف اخباركم؟
0: تمام الحمد لله. عرفني باسمك.
1: حسين الخرابشه.
0: يا هلا.
1: مداوم اربد.
0: يا هلا ومرحبا.
1: انا من اربد بحكي معكم من عروس الشمال.
0: يا حي الله. شو تخطيطاتك لعيد الاستقلال؟
1: والله كل اشياء الحلوه مبسوطين جدا.
0: زينت السياره؟
1: نعم
0: زينت السياره.
1: كيف لعد؟
0: لازم بعتينا طبعا الواتساب بصورة سيارتك.
1: ان شاء الله الله يهدي البال يا رب.
0: طب شو تخطيطات لعيد الاضحى؟
1: وعيد الاضحى برضه ان شاء الله احلى شيء جمعة الولاية وجمعة العائلة والناس ومبسوطين والاصدقاء الحمد لله.
0: والامن
1: والامان على الاردن هذا اللي بنبسط فيه هو الامن والامان اهم شيء.
0: الله يديم الفرحة والمناسبات.
1: بنعايد على أصدقائنا كلياتهم.
0: كل عام وأنتم بألف خير يا رب.
1: وأنت بخير من العايدين.
0: يا أهلا وسهلا. خلينا نطلع فاصل ونكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. سي اف اي، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع شروط وأحكام البنك.
3: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل او ابعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: أجل هاي الفرحة فرحتين هالسنة، عيد الاستقلال غير، لأنه جاي عيد الأضحى وعيد الاستقلال، ففعليا الأجواء حلوة والمناسبات ملي الشوارع كلها. وناخذ اتصال بهالمناسبة. صباح الخير.
1: هلو.
0: يا أهلا.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد
1: حبيبتي، كيفك؟
0: تمام، كيفك يا آيات؟
1: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
0: تمام الحمد لله. آيات، شو تخطيطاتك لعيد الاستقلال وعيد الأضحى؟
1: هلا عيد الاستقلال بنطلع احنا بنلف بالشوارع، بنشوف فرحة الناس ونفرح معهم. طبعا اكيد هاي فرحة لنا الحمد لله، يعني استقلال كثير اجا يعني كمان مع العيد، بعد العيد عيدين صار عنا.
0: شو تخطيطاتك لعيد الاضحى؟ شريتي اواعي ولا لسه؟
1: اكيد.
0: يا سلام، ان شاء الله الله يديم الافراح والمناسبات علينا يا
1: ان شاء الله، الله يديمها علينا وكل عام وانتم بخير.
0: معنا هلا عسل، خليكي معنا لاخر حلقة لحتى نعرف مين رابحين.
1: شكرا.
0: يا أهلاً.

0: كمان غير الله يديم علينا الأمن والأمان، الله يديم الانشغال على الموظفين عشان ما نشوفهم، لأنه صراحة اليوم كلهم واقفين عندي خصوصا طرعون. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: اليوم صباح الخير.
0: كيفك؟
1: الحمد لله. كيفك انت؟ كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، عارفيني باسمك.
1: معك رزان.
0: اهلا يا رزان. رزان، شو تخطيطاتك للعيد وعيد الاستقلال؟
1: والله كنت حابة كثير اسافر بس ما ضبطت معي.
0: يا هينا، قاعدين كلنا مع بعض يا رزان، لا تزعلي.
1: اكيد طبعا. أكيد.
0: طيب شو بكره عيد الاستقلال، وين رايحه؟
1: يعني هيك، الا بنروح على مولات او كذا او هيك، يعني في ناس عاملين احتفالات. هيك يعني، فحابين هيك يعني مثلا نطلع بالسياره، بنلفلف بنكمر.
0: اكيد شريتي اواعي للعيد.
1: لا والله مي لسه.
0: لسه؟ يلا معاكي وقت يا رزان. هلا انت دخلتي معنا بالسحب، خليكي معي لاخر حلقه لنعلم مين رابح معنا.
1: حبيبتي شكرا كثير لكم ولإذاعتكم الحلوه، ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا ربي جميعا.
0: وانت بالف خير حبيبتي. عشتي يا بلادي عشتي، ظل الهوى شندمتي. ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: كيفك؟
2: تمام الحمد لله. كيفكم؟
0: باسمك الحمد لله.
2: كل عام وانتم بخير. معاكي بندر المراجلة.
0: يا اهلا يا بندر.
2: وكل عام وانتم بخير. مناسبة السنة كاملة إذاعة عين.
0: يا سلام.
2: مناسبة عيد الاستقلال ومناسبة عيد الاضحى.
0: وانت بألف خير يا رب.
2: ان شاء الله.
0: وانت بألف خير. بندر يحكي لي شو تخطيطاتك لبكرة؟
2: جاهز الامور، السيارة مزينة وابراج السادس تستنى.
0: يا سلام.
2: وبنسلم على الجيتاوي وعلى الاستاذ عامر وعلى الطراونة وعلى الضياء المتكتك وعلى الهمبكة.
0: الله يسلم عمرك يا رب. بندر ابعث لنا صورة سيارتك على الواتساب، خلينا نشوف تزييناتك.
2: ابشري ابشر.
0: تبشر بالسعد يا رب. ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
3: صباح الورد.
0: كيفك؟
3: الو.
0: يا اهلا،
3: انا احمد ابو اسيد.
0: يا اهلا يا احمد، كيفك؟ كيف امورك؟
3: يسعدك. انا صديق البرنامج طبعا عامر وطن.
0: يا اهلا وسهلا يا احمد.
3: بحب اول شيء هن ثلاث اعياد مش عيد، عيدين.
0: اها.
3: عيد الاستقلال وعيد عندنا حبيبه بكره بصيرها سنه.
0: يا سلام يا سلام.
3: وعيد الاضحى. وبدي احب احكي لكم يعني شعر هيك بس خفيف ان شاء الله.
0: يلا تفضل.
3: بحب اقول لكم يا ريتني جرب واكون اول من زار، ابوس وانيك واقول لكم عيدكم مبارك.
0: صح لسانك يا احمد.
3: يسعد قلبك. احمد ابو سيد عامل وطن.
0: يا اهلا وسهلا فيك يا احمد.

المتابعين الأعزاء عرفوا إنه بكرة سنوية الإذاعة عندنا، فهم لحالهم عم بعيدوا علينا. بهاي المناسبة بكرة سنوية إذاعة عين، بكرة بصير لنا سنة، بكرة بصير لنا سنة معكم هون، نسمع صواتكم، مشاركاتكم، مشاكلكم، فرحكم، انبساطكم. فأنا بدي منكم كل حدا يتصل معنا يحكي لنا شو رأيه بإذاعة عين، كان رأيه إيجابي أو سلبي عشان نحسن في الموضوع. أنتوا أساسنا ورأس مالنا.

طبعا الأساتذة يعني بيحكوا لازم يعني حكيت كتير، بقول لهم يا جماعة الحب القلب مش بالحكي. فعليا هاي الإذاعة غالية علينا، كنا غالية على كل حدا عم بسمعنا، غالية على كل حدا اشتغل فيها. أنا من يوم ما بلشت بهاي الإذاعة حسيت حالي بنتمي لهاي الإذاعة، حتى لدرجة إني إذا بحط على إذاعة تانية ضميري بأنبني يا جماعة، ما بقدر والله، إذاعتنا غير وأجواءنا غير. صرنا نسمع أصواتكم، نعرف أصواتكم، نعرف مشاكلكم، نعرف نبرات صوتكم مين أنتوا. فتخيلوا قد إيه إحنا صرنا عيلة، إحنا مش بس إذاعة عين الموظفين اللي إحنا فيها، لا إحنا كل حدا بسمعنا بإذاعة عين. إن شاء الله يكون أشعر بدنك أحمد أموري تمام.

0: طبعا مناسبة ثانوية عين وعيد الاستقلال وعيد الأضحى مشواركم ولفتكم عشان تسمعونا براحتكم، ما تحكوا ما تتحججوا، تسمعونا براحتكم، لفتكم علينا. الهدايا مقدمة من جو بترول، قسيمة بنزين بقيمة 20 دينار، فيعني لفت الاستقلال علينا، واللي ما بده يلف الاستقلال عيد الأضحى كمان، لفت الخوات، لفت العيلة كلها علينا. فخليكم معنا وشاركوا معنا لحتى تربحوا. كلنا نربح يا جماعة، والله يعني بصير أحكي مع حالي عشان أربح، بدي ألف بالاستقلال. صباح الخير.
1: يسعد صباحك ستي.
0: صباح الورد، كيفك؟
1: كيف حالك أنت؟ شو أخبارك ست رندا؟
0: تمام الحمد لله، عرفني باسمك.
1: أنا معك طارق العريض بحكي معك.
0: يا أهلا يا طارق، شو أخبارك؟
1: أنا منيح الحمد لله، كيف حالكم أنتوا؟ إن شاء الله عمركم طيبة.
0: الحمد لله، شو تخطيطاتك لبكرة؟
1: والله ما في تخطيط، يعني لسه الامور، بكره الواحد بده في استراحه راح يكون، لانه بتعرف شغل دائما الواحد بياخذ استراحه، بس اكيد بدنا نشارك بعيد الاستقلال ان شاء الله. المساء بدنا نطلع ونشوف الناس. حبيت احكي لك كل عام وانتم بخير.
0: وانت بالف خير يا رب.
1: اول شيء عيد الاضحى، ثاني شيء بدنا نحكي عشان عيد الاستقلال، كل عام واردننا دائما بخير، وكل عام واذاعه عين الحبيبه بالف خير، الاذاعه المتنوعه اللي احنا متابعينها، اللي عملت اضافه بصراحه لنا بصباحاتنا، يعني الاذاعه متنوعه وبرامج متنوعه، فكثير احنا مبسوطين على الاذاعه. وتحيه ل يعني لعامر الرجوب الاستاذ القدير، بنحييه طبعا، وبنحييك انت ستي على طريقتك واسلوبك وعلى السلاسه ما شاء الله وتعاملكم، يعني انتوا اذاعتنا الحبيبه.
0: الله يسعدك. وبعدين
1: ما ننسى بالمناسبات هاي كلها، ما ننسى منتخبنا الوطني كمان.
0: طبعا اكيد بسنا. أكيد
1: لأنه مشاركة المنتخب قريب، فنتمنى لمنتخبنا التوفيق. وبرجع بحكي كل عام وانتم بألف خير للإذاعة، كل عام وانتم بألف خير.
0: وانت بألف خير، تسلم يا طارق، تسلم.
1: يسعدك شكراً، شكراً شكراً.
0: العفو. الشمس خطوها هاشمية هاشمية،
2: دقوا ودقوا ودقوا. صباحكم جميعاً، صباح المستمعين جميعاً، وصباح عين اللي بتسمع. طبعاً الخير الأول قناة عين، لا في قبل ولا في بعد. أسعد الله الصباح.
0: شو بدنا احنا بهذا الحكي؟ شو بدنا اذا كان رايكم فينا هيك؟ يعني عن جد دائما ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، ان شاء الله تكون من نجاح لنجاح، وتكون هاي البدايه مش النهايه يا رب.

0: ناخذ اتصال من ديارة. صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: كيفك؟
1: تمام، انت كيفك؟
0: الحمد لله. كيف امورك يا ديارة؟
1: تمام الحمد لله. حبيت احكي معكم واشارككم الفرحة، وكمان كثير يعني انتوا بتعطيني هيك روح كثير حلوة، وحتى اللي ردت علي بتجنن.
0: حبيبتي تسلم يا ديالة. شو تخطيطاتك لبكرة؟ وين رايحة؟
1: بدنا نطلع بالسيارة طبعا الليف ونزمر ونعلي.
0: الله يديم الفرحة يا رب علينا يا ديالة. يسعد صباحك وكل عام وانت طبعا. بألف خير
1: وانت بصحة وسلامة، وكلكم كل عام بخير.
0: حبيبتي تسلم يا رب. يعني بكرة ما في حدا قاعد بالبيت، بكرة كنا طلعين نحتفل، كنا زينا السيارات، كنا جبنا بلايز عليها علم الأردن، جبنا الإعلام، حضرنا حالنا، فبكرة إحنا جاهزين. حتى مش بكرة ضياء، من اليوم إحنا طالعين. فاليوم ما اليوم الأحد، العام الحالو خميس، فاليوم إجازة وبكرة عيد الاستقلال، فبنحتفل من اليوم يا جماعة.

0: جماعة ما بدنا حجة، يعني بدنا بنزيناتكم تكون علينا، يعني بدنا الكل يربح. فاللي ما بلقط معه التليفون يبعت فويسات على الواتساب، لأنه في ضغط على الاتصالات يبعت فويسات واتساب. أذكركم بأرقام البرنامج 0784631، أسمع صوتكم كلكم وبدي أربحكم كلكم.
1: صباح الخير أختي رندا، وصباح الخير مستمعين. شكرا هاليني معطلة اليوم،
0: معطلة
1: معكم محمد شمس. أصبحنا وأصبح عمر كل، الله يرزقنا برزق الحلال جميعا، وكل عام وانتم بألف خير، لأن العيد هي ملج ظل يومين. بالنسبة لعيد الاستقلال، أنا ولا بروح الباجي، حياتي كلها شغل والحمد لله على كل شيء. الله يعطينا الرزقة والصحة، وكل عام وانتم بألف ألف ألف خير.
0: الله يعطيك العافية محمد، وإن شاء الله دائما يكون في مناسبات وأفراح علينا. وللأسف لينا مجازة اليوم، وكل عام وانتم بخير.

0: أسعد الله صباحكم، صباح الخير إذاعة عين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الاستقلال وبمناسبة مرور عام على افتتاح الإذاعة. وأنا من أول متابعينكم وقت ما فلشتوا لليوم، كل يوم الصبح بفتح الإذاعة ما بتنشال لآخر النهار. الله يعطيكم العافية جميعا وكل عام وأنتم بخير.
1: صباح الخير، الله يعطيكم العافية. أول شيء كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير ومناسبة عيد الاستقلال. الله يعطيكم ألف عافية يا رب.
2: آمين يا رب، وكل عام وأنتم بألف خير. وهاي شهادة بنعتز فيها بإذاعة عين، إنه الكل عم بيسمعنا والكل عم بيعطي طاقة حلوة فيها. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: صباح الورد، كيفك؟
3: حالك؟ معك أميرة.
2: يا أهلا يا أميرة، كل عام وأنت بخير.
3: كل عام وأنت بخير يا رب، إن شاء الله بنعاد عليكم وعلى الوطن إن شاء الله بإذن الله بأحسن حاله ومزدهر، وإن شاء الله بالأمن والأمان يا رب.
2: آمين يا رب، آمين. أميرة، شو تخطيطاتك لبكرة؟
3: أكيد رح نطلع زي كل الشعب زي ما هو طالع للشماغ ومع الأعلام وهيك منلف بالسيارة أو منشوف.
2: أجواء رح تكون حلوة إن شاء الله.
3: هي عن جد والله، هو الاستقلال هو عن جد إحساس أكثر ما هو احتفال.
2: صح.
3: يعني أنت لما بتحسي إنه أنت عن جد ما في، يعني الحمد لله الحمد لله، إحنا بألف نعمة من كل حوالينا، وإن شاء الله يا ربي هم كمان يكونوا بنفس اللي إحنا عم نعمله أو بإحساسنا بالاستقلال إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله.
3: ويديم على البلد الأمن والأمان والاستقلال والازدهار.
2: آمين. الله يسعد صباحك يا أميرة، وكل عام وأنت بألف خير.
3: صباحكم أنتوا، كل عام وأنتوا بخير والإذاعة بخير.
2: أنت بألف خير.
3: لأنهم عيدكم كمان.
2: طبعًا، وأنت بألف خير. تسلمي يا رب. نأخذ اتصال تاني. صباح الخير.
4: صباح الخير.
2: صباح الورد.
4: كيفك؟
2: تمام، أنت كيفك؟
4: الله يسلمك، حبيت أعيد عليك وعلى الوطن الجميل.
2: كل عام وأنت بألف خير.
4: كل عام وأنت بألف خير.
2: وأنت بخير يا رب.
4: الله يسلمك، وحتى أنا نعيد عليك على الإذاعة الحلوة. والله ما شاء الله عليك، حتى حفزتوا لأن أول مرة أشارك معاكم كمان برضو.
2: يا أهلا وسهلا، شرفتنا. احكي لي شو تخطيطاتك لبكرة؟
4: والله زي النشامة إن شاء الله، مع النشامة.
2: مع النشامة، زينت السيارة؟
4: والله للأسف ما عندي سيارة، بس هالنشامة موجودين إن شاء الله.
2: إن شاء الله، الله يديم الفرح والأمان يا رب على هالبلد، ويسعد صباحك.
4: آمين آمين على الجميع يا رب، يعطيك العافية.
2: يعافيك يا رب. هيا ناخد فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: 80 عاما من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنيا لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: خليني أحكي لكم على أماكن الاحتفالات اللي رح تصير بكرة. بعمان رح تصير بالمدرج الروماني، الساحة الهاشمية، حدائق جبيهة، ومتحف السيارات الملكي، ومتحف الدبابات الملكي، وحدائق الملك حسين، لا حدائق الملك عبد الله الثاني بالمقابلين. هاي بعمان. بإربد بحدائق الملك عبد الله الثاني. بالصلت مدرسة الصلت الثانوية للبنين. بجرش رح تكون بالمدرج الوطني الجنوبي. بعجلون رح تصير بالتلفريك، حلو والله التلفريك، خلينا نروح على التلفريك. أوكي. بالمفرق بمجمع الأمير بن حسين الرياضي. بمادبة رح تكون على بملعب عماد الدين زنكي. بالكرك، وينه الكركي؟ ندول الكركي راح. بالكرك رح تكون بمدينة الأمير فيصل للشباب. بالطفيلة رح تكون في جامعة الطفيلة التقنية. بمعان رح تكون في حدائق معان النموذجية. يا سلام، حبيت آخر جملة. هاي أماكن الاحتفالات اللي رح تصير بكرة، لأنها أعلنت وزارة الثقافة الأردنية إنه احتفالات عيد الاستقلال ستقام ب 23 و 24 من أيار، يعني بأكثر من 14 مكان بالمحافظات المملكة. يعني أنا هلأ يا ضياء كيف بدي ما أزغرت، يعني أنت يعني هيك عم بتخليني أني أنا أطلع خارج الحلقة، فيعني ديري بالك هذا المقطع أطفي علي.
1: كل عام وأنت بخير. مناسبة عيد الاستقلال الله يعيده علينا يا رب إن شاء الله، وإن شاء الله رح نطلع كلنا كمان بالسيارات ونطلع ونزمر ونلبس الشماغ ونحط الأعلام على السيارات بإذن الله. يعني بكرة مخططين بكرة اللفة إن شاء الله بكل المناطق.
0: يعني الاحتفالات موجودة موجودة بكرة. ما احكي لي شو شعور الأردني بس يسمع أغنية وطنية، يا أخي قلبه بصير يرقص، يعني ما في مجال. وبدنا نحكي صباح الخير لمعتز. صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وجلالة الملك وولي عهده الأمين بألف صحة وعافية. كل عام وجيشنا الباسل بألف صحة وعافية. كل عام وأبناء هذا الشعب، الشعب الكبير العظيم، بألف صحة وعافية. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك. أدامه الله علينا باليمن والسعادة والبركات. وكل عام وأنتم بخير. معاكم عبد الهادي الزامل من رابطة مشجعي نادي الحسين إربد في السعودية الرياض.
0: يا هلا ومرحبا يا عبد الهادي، يا سلام على الكلام الحلو، يسعد صباحك من وين ما كنت عم تسمعنا. ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح النور،
0: كيفك؟
3: أنا منيحة، أنتو كيفكم؟
0: تمام الحمد لله. عارفيني باسمك؟
3: أنا لما.
0: أهلا يا لما. لما شو تخطيطاتك لبكرة؟
3: والله لهلأ ما في أي بلان، بس كتير مبسوطين وإن شاء الله كل عام والوطن اللي إحنا منحب بألف خير.
0: وإنت بخير.
3: أنا أحكي إنه أنا مش أردنية ولكن أنا كبرت هون وربيت هون، وبحس هذا البلد مش بس بلدي الأم بل أكتر من هيك.
0: يا سلام.
3: وكتير منفرح باستقلاله وكتير منفرح بالاحتفال فيه.
0: يا سلام يا لما، إن شاء الله كل عام وإنت بخير، الله يديم الأمن والأمان علينا وتضلك منوريتنا هون.
3: حبيبتي يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافي قلبك. الأطفال عندنا هون بتحسهم صار عندهم ارتباط كبير بعيد الاستقلال، يعني مثلا بالأطفال الصغار تحسهم بدي أعلام، بدي ألبس شماغ. هذا الإشي كمان غرسوه بداخلهم المدارس والاحتفالات المدارس اللي بتصير. قدي حلو هذا الإشي، وقدي إننا نفهم أولادنا شو وطننا وقديش الأردن غالي علينا. ما بننسى كمان الألعاب النارية اللي بتصير عنا، يعني إحنا بنحس عيد الاستقلال مربوط بالألعاب النارية، وعم بتطلعوها هلأ بنفس الوقت لأكثر من منطقة لحتى كل الأردن تنبسط فيها وتحس بالفرحة والانبساط بعيد الاستقلال.

كمان بالسنوات الأخيرة عم نلاحظ في التكنولوجيا دخلت باحتفالاتنا واستقلالنا وأعيادنا ومناسباتنا، زي الدرون الضوئي اللي عم برسم الأعلام البلد، شماغ البلد، عم برسم خريطة الأردن. فالدرون عم نشوفه بالسماء مضوي كل السماء، قديه هذا الإشي حلو وقديه بعطينا طاقة حلوة وقديه بننبسط بهذا الإشي. هذا وصني ليه احنا هيك بس نسمع اغنيه اردنيه ما بنقدر نسيطر على حالنا يا جماعه؟ والله بتحس في انه هيك حب من جوا، يعني بنحس بالاغاني الاردنيه احسن اكثر من الاغاني الرومانسيه، يعني هذا اشي طبيعي ولا بس عندي؟

صراحة والله ما في أحلى من بلدنا، ما في أحلى من الأمل والأمان الموجود عندنا، ما في أحلى من استقرارنا، ما في أحلى من شهامتنا وعزوتنا وعن جد انتمائنا لهالوطن. يعني ما بتحسه واجب، هو واجب علينا بس إحنا من جوا داخليا انتمائنا غير يا جماعة. نعمل هذا الإشي لأن إحنا منحبه، لأنه منحس إنه الوطن غالي علينا والوطن له حقوق علينا وإله كمان واجبات علينا، فحب الوطن دائما موجود بقلوبنا.

0: اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: كيفك؟
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي قلبك. عرفنا باسمك.
1: شجاع شقير.
0: يا أهلا.
1: يا هلا فيك.
0: شو تخطيطاتك لبكرة؟
1: والله أول شيء نداوى.
0: داوى؟
1: والله.
0: يلا بتعوضها.
1: لكن بنعوضها. لكن إن شاء الله بدوامي أنا بعمان. يعني مقدر نحضر جميع الاحتفاليات الموجودة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الله يديم الفرح يا رب.
1: مندوب مبيعات. فوين ما بكون بلاقي احتفال بميل عليه. بتفرج على كل الاحتفالات وين ما هي موجودة.
0: الله يعطيك ألف عافية يا رب.
1: هذا أكثر إشي. الله يعافيك يا رب. إن شاء الله يظل هالبلد آمن عامر إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير. الله يعيد علينا وعليك وعلى أمة المسلمين لا إله إلا الله كلهم بألف صحة وعافية إن شاء الله.
0: كل عام وأنت بألف خير ويسعد صباحك يا رب.
1: خير ويسعد صباحك يا رب. شكرا لك.
0: يعني إحنا ما بنقدر بس نسمع كلمة الأردن على طول الاتصالات. بدنا نحكي عن الأردن ما بنقدر. قديه هالبلد مر بصعوبات، قديه مر علينا أزمات، بس إحنا بعدنا واقفين الحمد لله وبعدنا صامدين. لأنه صراحة قيادتنا غير، وطننا غير، جيشنا غير. فالله يحمي هالبلد والله يديم الأمن والأمان علينا يا رب. ناخذ اتصال.
2: صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
2: كيف الحال؟
0: تمام. أنت كيفك؟
2: الله يرضى عنك يا رب. كل عام وانتم بخير والوطن بألف خير يا رب.
0: وانت بألف خير يا رب. شو تخطيطاتك لبكرة؟
2: والله تخطيطاتنا لبكرة ان شاء الله بنجهز بسياراتنا عشان نطلع نشارك باحتفالنا الوطني وبعلمنا وعيد استقلالنا. بس بدي اوجه رسالة صغيرة اذا ممكن. يعني بدي اوجه رسالة لإدارة السير تخف علينا شوي. احنا جماعة الأفراد بنطلع بسيارات معدلة على الشارع بنحتفل في عيد الوطن. فبدنا اياهم يخفوا علينا شوي. بس
0: بكرة ما في مخالفات، في احتفالات، خلينا واضحين.
2: اكيد يعني نطلع مطمنين بكرة.
0: ان شاء الله. الله يديم الامن والامان. وبعت لنا صورة سيارتك على الواتساب خلينا نشوفها
2: ان شاء الله. ينعاد عليكم بالصحة والسلامة.
0: يا يسعد صباحك. العام انت بخير. يعني عن جد بكرة ما بدنا مخالفات، بدنا احتفالات، ما بدنا حدا يتخالف بكرة. ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: يا صباح الورد. كيفك؟
3: الحمد لله.
0: السلام عليكم.
3: يعطيك العافية. وكل عام والوطن بخير.
0: وانت بخير.
3: الوطن بخير. وولي عهدي الأمين بألف صحة وعافية.
0: وانت بألف خير يا رب. شو تخطيطاتك لبكرة؟
3: نعيد هذه الأعياد على هذا الوطن بالأمن والأمان والخير والبركة والعافية.
0: آمين آمين يا رب.
3: أنا معك عبد الهادي الزامل. أنا مقيم في السعودية في الرياض والآن في إجازة موجود في إربد.
0: يا أهلا وسهلا. يا مرحبا.
3: أهلين فيكي.
0: يعني أكيد بكرة في احتفالات عندك.
3: والله شوفي تجهيزات لسه إحنا ما جهزنا. بس يعني شو اسمه الاحتفالات هي تيجي عفوية من الشعب.
0: صح.
3: يعني تعرفين شو بطلع مننا إحنا كاحتفالات كمشاركات كله. هذه هاي بتنبع من القلب هيك عفوية بتطلع. وإن شاء الله يا سيدي إنه يكون يعني عيد مبارك علينا وعلى هذا الوطن الكبير إن شاء الله.
0: آمين يا رب. آمين. كل عام وأنت بألف خير ويسعد صباحك.
3: يسعد صباحك بأمان الله. مع السلامة.
0: يا أهلا. خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. 11:00 صباحا بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إدارة السير تكشف للمملكة عن مشاركة 1254 رقيب سير و485 آلية في تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بعيد الأضحى. ترامب يعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران ويقول إن تفاصيله النهائية تجري مناقشتها وسيعلن عنها قريبا. موقع أكسيوس الأمريكي يقول إن طهران قدمت لواشنطن عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات المتعلقة بتعليق تخصيب اليورانيوم. باكستان تقول إنها ستواصل جهودها السلمية لإنهاء الحرب وتأمل في استضافة جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأمريكية قريبا. الدفاع المدني اللبناني يعلن استهداف مركزه في النبطية بغارة إسرائيلية،

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: 0 6 5 8 7 100.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 7 100، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

بخير يا أردن، منحبك يا أردن، ومنحبك يا سيدنا الشيخ نواف مأمون الزبور.

سلام هالأغاني يا ضياء، والله الواحد ما بده يسمع هيك يستمتع هالأغاني الحلوة عن جد. قدي يعني موضوع الأردن الأغاني الوطنية، الأطفال حتى الأطفال بيحبوا يسمعوا الأغاني الوطنية، بتلاقيهم بس بيحطوا أغاني بالسيارة بيحطوا أغاني الوطنية. هذا الإشي تربينا عليه من جوا، حب الأردن، عاداتنا وتقاليدنا تربينا عليها بحب الأردن وانتماء للأردن. خلينا نسمع الفويس. سمعت الفويس؟ أنا سمعت فكرت لحالي سمعتها. بدي أحكي للشيخة نوف الله يسعد لي هالصوت، الله يسعد لي هالحلاوة والكلام الحلو، والله يديم علينا يا رب الفرح والمناسبات والأمن بهالبلد. طب قولوا لي إنه يعني والله أنا انسجمت مع نوف، ما اطلعتش إنه إحنا طلعنا هوا. عيد لي نوف والله صراحة.

0: أخي إحنا عنا هيك ضعف بالنسبة للأطفال. تخيل الطفل إذا كان هو متربي على حب الوطن ومتربي على قدي إحنا منحب الأردن، فتخيلوا قدي يعني. يلا سمعنا.
1: كل عام وانت بخير يا أردن، الشيخ نوف مأمون الزقور.
0: يا أهلا يا مرحبا بالشيخ نوف، كل عام وانت بألف خير، بألف خير يا شيخة يا حلوة. عدد خلص يعني موضوع الأطفال نقطة وسطر جديد، ما بنقدرش. خلينا نحكي عن 25/5. 25/5 يا جماعة هو مش يوم عادي، فعليا مو يوم عادي. بالنسبة لنا كان يوم استقلال، منحب الوطن فيه ومنحب شعبنا، وإحنا منحكي عن انتمائنا ومنحكي عن حبنا هالوطن، بس نضاف لإله إشي كتير حلو. 25/5 انطلاقنا، انطلاق إذاعة عين. عين وبتسمع، يعني ما في مجال، بتسمع وبتشوف كمان. قدي كانت إذاعة عين جزء من حياتنا، قدي كانت حلوة، قدي كانت بتسمعكم، بتسمع مشاكلكم،

كمان بدنا نذكركم انه جوائزنا اليوم لسه ما خلصت، يعني لسه بدنا كمان تبعتونا فويس مسج، ترنوا علينا، تبعتونا صور سياراتكم، لانه جوائزنا اليوم غير مقدمه من جو بترول عشان منزلاتكم تكون علينا. واللي لسه ما شرى اواعي كمان يا جماعه، احنا رح نقدم له قسيمه شرائيه يكمل اواعي العيد. شايفك. فبدأ أذكركم بأرقام البرنامج 0784631. كلكم رنوا وبعتوا فويسات تتربحوا كلكم.

0: قلت لك حط لي أغنية السلك الأحمر. ما حطيتها والله ما سمعتها أنا يعني بسمعش ضياء مشان الله. أيوة بنحتفل من هلا يعني عن جد هلا. وأنا جاي بالطريق كان الإعلام معبي الشوارع يعني خلص بلشنا احتفالات المدارس. طبعا أنا اليوم عم بسمع كمان وأنا جاي في مدرسة جنب بيتي يا جماعة كانوا محتفلين بعيد الاستقلال كمان اليوم. وبكرة بكرة تخرجات المدارس يعني بكرة بيحتفلوا الاحتفالين تخريج مدرسة وعيد استقلال. احنا بنحتفل ولا شو يا جماعة؟ يعني كله صراحة من طرار اللي كنا محتفلين هلأ بالبيوت والأعلام وكذا. الله يسامح الكائن السبب ويسعد صباحكم. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا.
0: كيفك؟
1: الله يسعد صباحك يا رب.
0: يا صباح الورد. عرفني باسمك.
1: اسمي حازم.
0: يا أهلا يا حازم.
1: الله يسعدك. صباح الوطن الجميل. صباح الأحد اللي عامل حاله خميس.
0: يا سلام. والله عامل حاله خميس بس حلو الأحد. أول مرة بحس الأحد حلو.
1: والله بداية أسبوع إن شاء الله موفقة للجميع وتكون بداية نهاية يعني بداية نهاية العطلة يا رب.
0: آمين يا رب. شو تخطيطاتك لبكرة؟
1: والله هيات من نروح على محلات الزين نجهز السيارة عشان نشتغل فيها إن شاء الله.
0: يا سلام. يعني بكرة طالعين احتفالات.
1: أكيد أكيد. الله يديم الأمن والأمان علينا. آمين. يا رب.
0: آمين يا رب. وكل عام وأنت بخير والله يديم الأمن والأمان علينا يا رب.
1: الله يسعدك يا رب.
0: يسعد صباح. ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
2: يا صباح الخير. يا كل عام وأنتم مليون ألف تريليون خير يا رب.
0: وأنت

0: بألف خير يا رب.
1: معاك خضر أحمد الخضرة.
0: يا أهلا ومرحبا
1: أبو أحمد.
0: يا أهلاني أبو أحمد.
1: فيك يا رب. يعني شو بدي أحكي لك، يعني أشياء فوق العظيمة بشوارع المملكة، بشوارع عمان، بهالناس المبسوطة، الابتسامة على وجه كل الناس عندي بالبيت، العائلة، البيت حطيت مبارح ساريتين باب البيت، إشي بجنن.
0: يا سلام.
1: يعني مفخرة مفخرة مفخرة العائلة.
0: والله مفخرة، الله يديم الأمن والأمان علينا.
1: تصوري مفخرة.
0: كل عام وإنت بألف خير يا
1: رب العالمين. الله يديم قيادتنا ويديم الأمن والأمان ويديم على الشعب الأردني أفراحه يا رب العالمين. ومناسبة عيد الأضحى كمان، كل عام وإنتوا بألف مليون
0: انت بخير يا رب. إنت بخير يا رب. يسعد صباحك.
1: تحياتي للباشا الطراونة.
0: يوصل يا رب يوصل. يسعد صباحك يا أهلا يا أهلا. يعني حرام طراونة، هو يعني لا تفكروا أنه هو يعني بداومنا غصب عنا، لا أبدا، حتى يعني صار الناس يصبحوا عليك طراونة، عم بيشكروا أنه هو عم بيشوفونا وعم بيسمعوا صوتنا. يسعد صباحك.

0: طبعا بمناسبة عيد الاستقلال لازم أخبركم هالخبرية الحلوة إنه رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان افتتح كورنيش البحر الميت رح ينفتح بنفس اليوم الاستقلال اللي هو 25/5 هو على مساحة 600 دونم تقريبا. يعني رح تكون فيه أشياء كتير حلوة. أنا صراحة شفت الصور أدي كانت حلوة والتخولية رح تكون كتير رمزية على المواطن الأردني, فرح نستغل هذا الإشي ونرو عليه بالعيد أكيد. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يعطيك العافية.
0: يا أهلا
1: محمود الزبن معك.
0: يا اهلا يا محمود,
1: الله يسعدك. حابين اول شيء نصبح على جلاله الملك وعلى ولي العهد, الله يخلينا اياهم يا رب العالمين. وثاني شيء حابين يعني نحكي انه في شيء غريب في البلد, يعني عيد استقلال وعيد العلم وعيد الاضحى واحد عامل حاله خميس يعني مش عارفين والله ما شاء الله, يعني كلها الله يا رب لا يحسدنا ان شاء الله.
0: الله يديم علينا يا رب المناسبات.
1: امين يا رب العالمين.
0: الله يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير يا رب.
1: وانت بألف خير والملك بخير والأردن بخير ان شاء الله, والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين.
0: آمين يا رب. آمين. الله يسعد صباحك.
1: الله يسعدك يا رب كل حد ترعب.
0: خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: Hey man, you seem happy. What is going on?
3: I got named top performer at work.
2: No way. At Wuduh? That's big, man.
3: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
2: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
3: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
2: Sounds like you actually found your place.
3: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
4: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
5: وهينا رجعنا خليكم معنا إذا عتعين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: صباحكم بكل خير وبركات. إن شاء الله سنة سعيدة عليكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله نضل علمنا مرفوع في العالي يا رب. الله يحفظ البلد بالأمن والأمان يا الله. احنا بنرفع راسنا في بلدنا، الأمن والأمان فيها بين الدول كلها، يعني الحمد لله رب العالمين. هذا الاشي احنا بنفتخر فيه، فضل من الله. وكل عام وانتم بخير جميعا، ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة والسعادة يا رب، والعافية والهنا والبركات. وكل الاحترام لكم جميعا، وبس اجهز السيارة واصورها ببعث لكم اياها باذن ربنا.
1: عندنا نفس الروح الوطنية، عندنا دايما يعني نجتمع على إشي واحد هو قصة حب، حب الأردن. فأي حدا عن جد بس يسمع كلمة الأردن هيك شعور داخليا بصير انتماء ولا له الوطن. يعني دايما بنحكي إحنا الشباب عندهم انتماء للوطن كتير، بتحسهم بيعبروا عن مشاعرهم كتير بحبهم للوطن، بس إحنا فعليا البنات الحب ما بنعبر عنه كتير، بس إحنا نحب الوطن كتير.
2: أضعفا لها الشغف
1: والتاريخ. شباب جهزت حالها، جهزت أمورها، جهزت سياراتها، جهزت شماغها، إعلامها، خلص هم جاهزين لاحتفال الوطن بكرة وعرس الوطن بكرة.
2: دار المروءة والأخلاق والشيم،
1: الاحتفالات ما رح تكون بس بعمان زي ما حكينا، الاحتفالات رح تكون بكل المحافظات، الاحتفالات رح تكون ب 14 مكان بمحافظات المملكة. وغير هيك نفس الشيء حكينا عن موضوع كورنيش البحر الميت اللي افتتحوه، رح يكون افتتاحه ب 25/5.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: يا صباح الورد، عارفيني باسمك.
1: معك نبيلة.
0: يا اهلا يا نبيلة، كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بصحة وسلامة.
0: نبيلة، شو مخططاتك لبكرة؟
1: انا بخير يا رب ان شاء الله، والهاشميين بألف خير.
0: احكي لي شو مخططاتك لبكرة؟
1: طبعا هنطلع على البوم كمل شراء للأولاد، نفس الوقت في احتفالات رح نروح عليها كمان بالليل.
0: يا سلام، العيد بعيدين هاي السنة.
1: أكيد طبعا إن شاء الله، وعيدكم كمان، وكل عام وإذاعة عين بألف خير.
0: وإنت بألف خير، يسعد صباحك. كل عام وإنت بخير.

0: كمان المحلات والمولات والمطاعم بيكونوا محتفلين بعيد الاستقلال ودائما بيعملوا عروض بهذا المناسبة، وعم بشوف أكتر من مطعم ومحل عم بيستخدموا كلمة التمانين بعروضهم، يعني عم بيستخدموا إنه أشياء موجودة عندهم بتمانين حسب عيد الاستقلال. ورحنا على محلات كتير وشفنا المولات قديهم محتفلين بهذا بعيد الاستقلال، لابسين شماغات، يعني المناسبات موجودة عندنا وين مكان، بالشوارع، بالمولات، بالمحلات، بالمطاعم، كنا محتفلين وكنا عندنا نفس الروح الوطنية لهالبلد.
1: هو نور الضطة كل الكون، طلوا يا حباب بيطلوا.
0: فعلا اليوم الأحد اللي عامل حاله خميس، فقديش اليوم في طاقة حلوة، في حتى الموظفين عندنا بيضحكوا، في الناس اللي ما بيضحكوا طول الأسبوع بيضحكوا، يعني تحت خطرات حمر هو عارف حاله. فاليوم عن جد الأحد عامل حاله خميس، اليوم الطاقة حلوة، بكرة عيد الاستقلال، بعده وقفة، بعده عيد الأضحى أول يوم بيحكوا عيد اللحمة، فيعني كل إشي بحب الأردني موجود بهالأسبوع، فبننبسط ونستغل هالعطلة.

خليني أساعدكم، شو ممكن تكتبوا على سياراتكم. ففي أكثر من جملة بيحكوا لك لا تزمر الوطن بيحتفل، ممنوع الحزن بيوم الاستقلال، كشاف الوطن شغال، عرس وطني، الدعسة وطنية، مش مهم البنزين، المهم نحتفل، البنزينات فدا الأردن، أنا مش ملون سيارتك، إذا مش ملون سيارتك راجع وطنيتك. خلنا نكون واضحين. اليوم الشوارع إلنا، اليوم ما في مخالفات في احتفالات. ركزوا لي على هالجملة، الله يرضى عليك وقصوا لي إياها وانشروا لي إياها. ما في مخالفات في احتفالات. هون الفرح إجباري. كمان بقول لك استقلالنا غير وفرحتنا غير. اليوم ما في مخالفات، كمان مرة مكتوبة ثلاث مرات عشان أكد عليها، في احتفالات. الأردن بيستاهل لف البلد كلها. صوت الزمامير نشيد وطني، خلي الطريق فاضية الموكب جاي. يا سلام. اليوم كنا في اي بي عشان الأردن، لا تسأل وين رايح، رايح أحتفل. بنحبك يا أردن قد السما، إذا شفتي ألف سيارة اعرفي إني أنا مبسوط في الاستقلال. اليوم البنزين بيحكي في دا الوطن. العلم فوق والسيارة تحت خدمته، يعني نلف الأردن ونحتفل قد ما بنقدر اليوم. انتوا ما حمستوني، جابي اطلع احتفل هسه، شو رأيكم نطلع نحتفل؟ يعني عن جد الاحتفالات غير. زي ما حكوا اكيد ممنوع الحزن، اليوم الاستقلال، اليوم فرح، اليوم مناسبات، اليوم اعياد. بغض النظر عن اواعي العيد اللي دفعوا كتير، الابهات دفعوا كتير لاولادهم بالعيد، فيعني بغض النظر خليك مبسوط. ونحكي للبنات كمان كبري عقلك، هاي الفترة حساسة شوية بالنسبة للرجل، الرجل دفع كتير فهو بس يدفع بتوتر، فخليكي انت هادية وكبري عقلك. حابين تعيد ببيتك، حاضر يا جود، عيار 25-5 ابشري. وعشان موضوع البنزين وعشان موضوع مش مهم البنزين المهم نحتفل، احنا قررنا عشان هيك نربحكم بنزين. فرنوا على 078-463-31 عشان تربحوا بنزين وتريحوا حالكم والمشواركم يكون علينا.

أرض السوشيال ميديا، يعني مش بس احتفالات على أرض الواقع، كمان السوشيال ميديا بتكون ساحة احتفالات. الكل عم بينزل فيديوهات، الكل عم بينزل هو لابس الشماغ، لابس العلم الأردني، بينزل سياراتهم، بينزلوا الاحتفالات والدبكات بالشوارع. يعني حتى السوشيال ميديا ساحة احتفالات، لأن إحنا ما بنوفر ولا مكان عشان نفرح بوطننا وبأردننا الغالي علينا. عيني على الأردني، الله قلت لك لا تختبرني بالأغاني الوطنية، لا تختبرني.

السيارات الموجودة بالمتحف الملكي كلهم بيطلعوا ليحتفلوا بعيد الاستقلال بموكب خاص، فأديه هذا الاشي بيكون حلو وأديه السيارات بتكون حلوة تحتفل بأعيادنا ومناسباتنا. في تفاصيل الاحتفالات عنا غير من الطيار اللي بترسم علم الأردن لولد صغير حامل العلم الصغير بإيده، هاي كلها بتجتمع على إشي واحد، من حب الأردن عنا انتماء ولا. فاصل حاضرين، فاصل ومكملين مشوارنا اليوم غير المشوار الوطني.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: الشيبس اسمه سنيبس والسنيبس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم اروع من هيك شو احس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز ادخل على سحب سنيبس. اشبس من اشبس شيبس.

0: قطع تليفون شاشة واشترك بي إن مع سنابس.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
2: 80 عاما من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنيا لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

كمان مع الأعياد والمناسبات والأشياء الحلوة والتفاصيل الجميلة، ما بدنا ننسى كمان نعيد على معتز. معتز كل عام وانت بألف خير، ان شاء الله ينعاد عليك بالصحة والسلامة وراحة البال ويخلي لك خالد يا رب، ونشوفك من أحسن لأحسن. أردنية أهل الكرم. صراحة معتز يعني مع الاحتفالات كلها يعني جد أبو خالد غير، يعني حتى عيد ميلاده غير. بدنا نحييه ونحيي الجوزائي اللي فيه يا جماعة. خليكم معنا هلأ شوية ورح نعلن أسماء الرابحين معنا لليوم.

دواء انت مصر تختبر وطنيتي بالاغاني الوطنيه. انا يعني مش عارفه كيف قاعد على الكرسي. فيعني ان شاء الله نخبي هاي الاحتفالات لبكره وعيد الاستقلال ونطلع ونفرغ الطاقات الوطنيه الموجوده عندنا. الله الكل يربح معنا اليوم. رح نعلن على 10 رابحين معنا لليوم مقسمين الجوائز من أكثر من جهة. خليكم معنا عشان تعرفوا إذا أنتوا ربحتوا أو لا، وإن شاء الله كلكم تربحوا. وبدنا نحكي كمان لحواري يعطيك ألف عافية اليوم صراحة. تعب معنا بالنسبة للتقلبات الوطنية. احنا طبعا هيك بنروح من كاميرا لكاميرا قد ما احنا بنستمتع بالأغاني الوطنية، فهو تعب معنا يعطيك ألف عافية. وكمان ضياء الربابعة يعطيك ألف عافية اليوم على الأغاني الحلوة واللي فيعتنا فيها.

لأنه أبو خالد ما سمع المعايد، نرجع نعيد عليه كمان مرة. كل عام وأبو خالد بألف ألف خير يا رب، ينعاد عليه بالصحة وبالسلامة وراحة البال، وكل أعيادنا ومناسباتنا بتيجي مع أبو خالد، والله يقلل من شخصية الجوزاء اللي فيه يا جماعة. يعني كل عام وأنت بخير أبو خالد، والله يخلي لك خالد يا رب.

0: خلينا نعرف مين ذبح معنا يا جماعة اليوم. إن شاء الله أنا كنت حابة والله كلكم تربحوا، بس 10 أشخاص راح يربحوا معنا اليوم. خليكم معنا، خلينا نسحب أول اسم.
1: يا غضل تعلمنا طباعك.
0: علي مسالمة، هاي أول رابح معنا، ربح من جو بترول قسيمة شرائية بنزين. وين هون؟ لهون هون

علي مسالمة ألف مبروك، يعني بنزيناتك والاستقلال علينا. اسم الثاني موسى الجعبي، ألف مبروك كمان، بنزيناتك علينا، بنزيناتك مقدمة من جو بترول. اسم الثالث، والله جماعة كتار يا جماعة ما مضوطش، أوكي. علاء الفاخوري، اسم الثالث علاء الفاخوري، وين هون؟ تمام، مبروك يا علاء، وكمان بنزيناتك علينا مقدمة من جو بترول. بندر المراجدة، بندر المراجدة كمان بنزيناتك مقدمة من جو بترول. يلا الاسم الخامس، إيمان، إيمان الغزاوي، كمان بنزيناتك مقدمة من جو بترول. الاسم السابع علا محمود، علا ربحت معنا قسيمة شرائية ملابس مقدمة من بيتزا القيصر. سيف محمد كمان ربح معنا قسيمة شرائية مقدمة من بيتزا القيصر. كمان ربح كمان، يلا ديانا وليد ربحت معنا كمان قسيمة شرائية من بيتزا القيصر. طارق ياسين، لا طارق ياسين تمام، طارق ياسين كمان ربح معنا قسيمة شرائية ملابس من بيتزا القيصر. خلاص خلص بكفي، واحد واحد واحد بس واحد. يا رزان يوسف ربحت معنا كمان قسيمة شرائية من بيتزا القيصر. هلا خلصنا هيك، ربحنا كل الناس اللي قدرنا نربحها، وان شاء الله المرات الجاية اللي ما ربحوا يربحوا معنا مرة تانية. بدي أعيد عليكم للمرة الأخيرة، كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وراحة البال، كل عام ووطننا بألف خير، كل عام وإذاعتنا بألف خير. اليوم مشوارنا معكم انتهى، بنشوفكم بعد العيد إن شاء الله بطاقة وحيوية ونشاط. باي باي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إدارة السير تكشف للمملكة عن مشاركة 1254 رقيب سير و485 آلية في تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بعيد الأضحى. ترامب يعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويقول إن تفاصيله النهائية تجري مناقشتها وسيعلن عنها قريبا. موقع أكسيوس الأمريكي يقول إن طهران قدمت لواشنطن عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات المتعلقة بتعليق تخصيب اليورانيوم. باكستان تقول إنها ستواصل جهودها السلمية لإنهاء الحرب، وتأمل في استضافة جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأمريكية قريبا. الدفاع المدني اللبناني يعلن استهداف مركزه في النبطية بغارة إسرائيلية،

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة
4: من أرض الخ

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم، أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس، أشبس من أشبس شيبس،

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إدارة السير تكشف للمملكة عن مشاركة 1254 رقيب سير و485 آلية في تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بعيد الأضحى. ترامب يعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويقول إن تفاصيله النهائية تجري مناقشتها وسيعلن عنها قريبا. موقع أكسيوس الأمريكي يقول إن طهران قدمت لواشنطن عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات المتعلقة بتعليق تخصيب اليورانيوم. باكستان تقول إنها ستواصل جهودها السلمية لإنهاء الحرب، وتأمل في استضافة جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأمريكية قريبا. الدفاع المدني اللبناني يعلن استهداف مركزه في النبطية بغارة إسرائيلية،

0: حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
2: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مستمرين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته عليه الصلاة والسلام. وبعد أن أذن الله له بالجهر بالدعوة، المشركين مشركين في جهودهم وبيفكروا في أفكار كثيرة يبعد النبي عليه الصلاة والسلام عن فكرة الدعوة، لأنه أمر النبي ودعوته بدأت تشتهر في القبائل، وكل قبيلة أو جماعة بتزور مكة النبي عليه الصلاة والسلام بيعرض عليهم الإسلام وبيطلعهم على لا إله إلا الله وأخبار الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام. وهم لما يطلعوا من مكة بينشروا الخبر سواء أسلموا أو لم يسلموا، والعرب كانت بتحب تتناقل الأخبار. بيحكوا في رجل في مكة لما دخلنا مكة أخذ يدعو إلى النبوة وانتشر الخبر في قبائل العرب، هذا الشيء أربك أهل مكة. والآن أهل مكة بدهم يحاولوا بأي طريقة يقضوا على هذا الشيء، يقضوا على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهون بتظهر الحكمة ليش الدعوة السرية كانت 3 سنوات، حتى يسلم أكبر عدد من الناس فلا يمكن القضاء عليهم. صار أهل مكة يبحثوا عن خطة بديلة وسريعة لتغيير مسار الدعوة وتغيير شكل الدعوة، فإجوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضوا عليه العروض، وتنهال العروض على النبي عليه الصلاة والسلام. شو رأيك تنتهي عن دعوة الناس والقبائل يا محمد؟ نعبد إلهك عام وإنت تعبد إلهنا عام ونخلص من القصة. فنزل القرآن الكريم يحسم هاي المسألة، وإنه هذا العرض مرفوض أبدا. وكانت هاي الحادثة سبب نزول سورة الكافرون، والسبب إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يجلس، فجاء الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب، الأسود بن المطلب عفوا، وأمية بن خلف، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس. فقالوا يا محمد، هاي الأسماء ضروري نعرفها لأنه ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيهم قرآن، قال يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما

فيهم أيها الكافرون. ومن إعجاز هاي الآية إنه الله سبحانه وتعالى خاطب هذول الأربعة بهذا اللفظ الكافرون، ولم يسلم لاحقا منهم أي أحد. فاللفظ هنا مخصوص لمن فاوض النبي عليه الصلاة والسلام. في محاولة ثانية بيجي واحد اسمه النضر بن الحارث، وهذا كان من شياطين قريش، كان ذكي جدا وكان يسافر كثير ويختلط، يختلط بالرومان، يختلط بالفرس، وعارف قصص الملوك، عارف قصص قيصر وكسرى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يخبر الناس ويقعد معهم يحكي لهم عن ربنا سبحانه وتعالى، يحكي لهم عن الملائكة، يحكي لهم عن الجنة، يحكي لهم عن النار، يحكي لهم عن قصص الأنبياء وقصص الأمم الغابرة واللي كان بيحكيها ويقصها القرآن الكريم، كان يجي هذا اللي اسمه النضر بن الحارث يقعد مع نفس الناس ويحكي لهم قصص كسرى، يحكي لهم قصص الحروب بين الروم والفرس، قصص قيصر، كيف انه لف البلاد وقصة كل بلد. وبعدين شو يحكي؟ بده يغطي على النبي، بيقول اما اقول خير اما يقول. بيقول انما يقول اساطير الاولين، وانا بحكي لكم شغلة مرتبة، يعني انا بجيب نفس القصص بل احسن وافضل، ولا ادعي النبوة، ولو بدي احكي وادعي النبوة لحكيت. فينزل فيه قرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. والناس بتسمع منه وبتسمع من النبي وتدرك إنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام مختلف عن أي كلام، كلام النبي يصل حد الانبهار. هذا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لما شافت قريش إنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلشت تنتشر، رح رجال من أشرافهم إلى أبو طالب، قالوا له يا أبو طالب إن ابن أخيك هذا قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. أيوة، يا بتتركنا معه يا بتخلي يوقف. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعي من أبي طالب، قال أبو طالب، رح نادى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ولما شاف عمه إنه هيك ضعف شوي عن نصرته فقال كلمة تاريخية كلنا بنحفظها، زلزلت الوجدان. فقالهم هل ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك من أن تستشعلوا لي منها شعلة، يعني لو تجيبوا لي شعلة أسهل من إني أترك هذا الأمر. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى إيش ينفذه الله أو أن أهلك دونه. لما شاف أبو طالب هذا الثبات العجيب واليقين من سيدنا محمد رجعت إلى حماسته، قال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، أنا ما خلص أنا معك. فشلت المحاولة الأولى، فكروا أهل قريش ورجعوا بمقايضة، بدهم يعملوا مقايضة، يجوا على أبو طالب قالوا يا أبا طالب هذا شاب وضيء، عمارة بن الوليد بن المغيرة، وكان من أن يعني أجمل شباب مكة وأحسنهم نسب وجسد. فقالوا يا أبا طالب هذا عمارة بتأخذه وبتعطينا إيش محمد، فخذه فليكن لك إيش نصرة وولدا، فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين أبائك. أيوة، هذا فرق قومك، نقتله وانت خذ هذا، رجل برجل. أبو طالب انظر إليهم بيقول أخفت عقولكم؟ شو هالعرض هذا؟ قال بئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم، يعني أغذيه وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله لا يكون أبدا، يلا اخرجوا. فلما حاولت قريش عدة محاولات وما نفعت أبدا، بدأت قريش باستخدام منحى آخر، منحى القوة. وأبو جهل كان يحمل لواء الصد عن السبيل، عن سبيل الله، وبيصنف المعذبين اللي بيعذبهم. فكان أبو جهل كأنه بدير ملف التعذيب، سيكولوجية خبيثة، كان يقسم المسلمين إلى فئات ويعذب كل فئة بحسب حالتها. فكان يجيب ناس يعدهم هذول أصحاب المكانة والنسب، يهددهم بأنه إيش يشوه سمعته.

0: ويقول لنسفهن أحلامكم ونخطئن رأيكم ولنضعن شرفكم. إذا واحد عنده تاجر وصاحب مال كان يهدد بحرب اقتصادية والمقاطعة، يقول له لنكسدن بضاعتك ولنهلكن مالك. أما الضعفاء والعبيد اللي ما لهم لا نسب ولا مال، فكان إيش يغري بهم السفهاء حتى يعذبوهم بالضرب والتجويع والتعطيش، مثل سيدنا بلال وآل عمار بن ياسر. كل عائلة إلها ناس أمن عليهم إنهم إيش يأخذوهم ويعذبوهم. يبدأ العذاب بمين؟ من بني مخزوم، سيدنا عمار وأبو ياسر وأمه سمية. شو العذاب؟ بينزعوا منهم ملابسهم وبيلبسوهم دروع الحديد على اللحم، من أقصى أنواع العذاب وأشد أقصى الحديد على الجلد. وإحنا بنعرف مكة وأجواءها، صحراء الجزيرة العربية، ما في حدا بيجهل قديش هاي الحرارة عالية جدا. في مكة تصل إلى 50 درجة حرارة. في غزوة اسمها ذات الرقاع، المسلمين ذهبوا إلى الحرب بظروف صعبة، كانت الدنيا حر جدا جدا ومسافة طويلة، ومن شدة الحر تقطعت أحذيتهم فمشوا حافين حتى سقطت أظافرهم. تخيلوا من كثرة الحر. هذا بفرجينا قديش حرارة الصحراء عالية، وبيعطينا فكرة عن تضحيات أسيادنا الصحابة لهذا الدين. إحنا بنسمع صحابي بنقول آه ما شاء الله رجل مبارك عاش زمن النبي وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، الصحابي إنسان ضحى بنفسه وبأهله وبماله وبوقته وبجهده وبصحته حتى يصل إلينا هذا الدين. كان أول من عذب في الله آل ياسر، من أوائل الناس اللي تعذبت، ألبسوهم دروع الحديد، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيمر عليهم وبيصبرهم، لأنه هاي المرحلة، المرحلة الثانية من الدعوة، الدعوة الجهرية مع الصبر على الأذى. بيقولهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويجي أبو جهل بالحربة ويضرب سيدتنا سمية بيقتلها، وبتكون أول شهيدة في الإسلام السيدة سمية أم عمار بن ياسر. أما سيدنا بلال فأشهر إنسان عذب في سبيل الله، ومعذب مين كان؟ أمية بن خلف، تتذكروه اللي حكينا عنه قبل. كان سيده، وسيدنا بلال كان عبد عنده، وكان يجرد من ملابسه ويضع على الأرض ساعات في حر الشمس، وبعدين يربط في حصان والحصان يركض فيه في أرض مكة يجره في الرمضاء. تخيل، يعني صحراء قاحلة ورمال حارقة وجسد عاري، جسد عاري. بعدين بجيب صخرة وبيحطها على صدره، سيدنا بلال لا يزيد على أن يقول أحد أحد. الرواية شو بتقول؟ أول من أظهر إسلامه 7، أول ناس أظهروا إسلامهم 7، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبو طالب، كان سيدنا محمد ممنوع ومحمي من سيدنا من عمه أبو طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم هذول المستضعفين فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد إيش أتاهم على ما أرادوا. يعني إيش عملوا؟ يعني كفروا بالله لكن قلبهم معلق بالله، والنبي أذن لهم وسمح لهم، قال إن عادوا فعودوا. قالوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان هو على قومه، فأعطوه الولدان للولاد الصغار وأخذوا يطوفون به شعاب مكة، فما يزيد على أن يقول أحد أحد أحد أحد. من ضمن الناس اللي تعذبت سيدنا خباب بن الأرت، وكانت تملك سيدة وكان عبد عندها، وكانت تيجي بالنار الفحم بعد ما تنزع ملابسه وتحطه على بطنه وتحط الفحم الجمر على ظهره حتى يغمى عليه من شدة الحرارة والألم، ولا يطفئ هذا الفحم إلا شحم ظهره. قمة الوحشية، قمة الألم اتعرض إليها الصحابة حتى يوصلوا هذا الدين. عشان لما نحكي صحابي يا اخوان تستشعر عظمة الصحابة، تستشعر جهدهم وبذلهم. سيدنا خباب الأرت بيجي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، بيقول له: يا رسول الله، لقد لقينا من المشركين شدة شديدة. يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيقوم في ردة فعل مفاجئة، جلس واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، وبين لسيدنا خباب أنه طريق الدعوة بده صبر يفوق صبر الأمم السابقة، كل شدة لابد أن يأتي بعدها فرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبقول له: يا خباب، كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء يعني بنحط بالحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. بعدين ببشر بقول له: يا خباب، والله ليتمن هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. بعد سنين طويلة من قصة خباب وعذاباته، ولما صار سيدنا عمر خليفة بيجيب سيدنا خباب بحطه جنبه، بيقعده جنبه، بيقول له: تعال يا خباب، انت هذا مقامك. والناس بتسأل: ايش بده بخباب؟ فسيدنا عمر شو بيقول لسيدنا خباب؟ بيقول له: يا خباب، اكشف عن ظهرك. ليش يا امير المؤمنين؟ اكشف عن ظهرك. وبيكشف عن ظهره، بيقولهم: هذا خباب، بقع مثل البرص كبيرة مكان الحروق اللي كان يحرقها ويعذبها سيدنا خباب، لدرجة انه في يوم من الايام بيقولهم، انا قالهم احكي لهم قصتك يلا، بيقولهم كيف راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مش قادر يمشي، يحبي باتجاه النبي حتى وصل للنبي والنبي قاعد عند الكعبة: يا رسول الله، اما تدعو الله لنا؟ اما تستنصر الله لنا؟ مش آن الأوان إنه ربنا يخسف الأرض بقريش وينصرنا عليهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: يا خباب، أصبر، الرجل كان يؤتى في من كان قبلكم فيحفر له إلى منتصف جسده ثم يشق بالمنشار يفصل جسده عن عظمه ولحمه عن عظمه لا يرد ذلك عن دينه، والله يا خباب ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. مش راح يخاف إنه يحكوا أنا مسلم، لأن الأمان حينتشر في العالم، وتقدر تروح في أي مكان وتقول أنا مسلم من غير ما تنقتل أو تتعذب. ولكنكم تستعجلون، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشنا الأمان اللي كان سره تعب النبي ودعوة النبي وتعب الصحابة وصبر الصحابة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. بنعيش عبر في سيرتنا وصحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام في هاي الحلقة، في مشهد حسم الشبهات. القرآن صارم في حماية العقيدة، والإسلام لا يساوم في العقيدة. عرض مغري من قريش: نؤمن معك سنة، أول سنة إحنا بنسلمها معك. ولكن جاء الرد الرباني الحاسم على الشبهة لما اجوا اهل قريش، قالوا: ايش؟ نعبد الهك عام وتعبد الهنا عام. للوهله الاولى العرض ممكن يكون جذاب، ليش؟ لانه ممكن ايش يتعرفوا على الدين ويسلموا ويصيروا يصلوا، واكيد، لكن لانه في امكانيه واحتماليه انه النبي يتنازل السنه اللي بعدها: لا، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبد، لكم دينكم ولي دين. الله قطع الشبهة من جذورها وما ترك مساحة للمهادنة، لأنه بعض الأفكار اللي بتبدو في ظاهرها منطقية هي في حقيقة هدم للأصول. فالعبرة يا أخوان، اليوم كثير بتنتشر شبهات في العالم الإسلامي قد تصد الناس عن دينها. لما أنت يكون في عندك شبهة حول الدين أو موقف من السيرة، بيقول لك: والله زواج النبي من عائشة كانت صغيرة، بيقول لك الشر في العالم، بيقول لك أين الله ما ينصر الإسلام والمسلمين، أحكام بتبدو ما إلها جواب، إياك إنك تستهين فيها، ابحث عن جوابها. وأنا بدي أحكي لكم شغلة، في الوقت اللي بتفكر انه في شبهة او حسيت انك انخدعت او حسيت انك والله هذا كلام منطقي، بيكون هذا من تقصيري وتقصيرك في معرفة احكام الشريعة. وروح دور على الاجابة وبتلاقيها، لا تدور في جوجل. جوجل مش مكان لتلقي العلم الشرعي، وشات جي بي تي مش مكان لتلقي العلم الشرعي، هو مجرد عالم بيجمع العالم والجاهل والمحب والعدو والمتربص. لا، بدك تروح لأهل الاختصاص، لعالم ثقة، وتجلس معه وتقول له عندي هذا التساؤل وبدي جواب يطمئن قلبي ويحصر شبهتي. أيوة، هاي الأولى. الثانية، تضحيات الصحابة يا إخوان، تضحيات الصحابة اللي وصلونا هذا الدين وثباتهم. مشهد تعذيب الصحابي خباب بن الأرت مش هين. تخيل واحد يوضع على ظهره الفحم والجمر حتى ما يطفئ هذا الجحيم وهذا الفحم المشتعل، أو ترفض تحط مالك في معاملات مشبوهة، فترى الناس من حولك بتوسعوا في معايشهم، لكنك أنت بتختار الطريق الأطول والأصعب. ليش؟ لأنه هذيك الطرق ما بترضي الله. هذا الانتظار وهذا الضيق هو الجمر اللي أنت بتحمله، بس مقابل إيش؟ مقابل مرضات ربنا سبحانه وتعالى. لما تكون في حاجة ماسة لإنهاء معاملة أو الحصول على وظيفة أو تسهيل مشروع، واحد جشع يطلب منك مبلغ من تحت الطاولة، فأنت بترفض بكل عزة وبتخاطر بخسارة الفرصة. ليش؟ لأنك بتفضل إنك تكسب رضا الله على كسب الدنيا بالحرام. في مواجهة الغش في البيع والشراء اليوم، ثبات في الدين. لما تكون تاجر أو بائع وتستطيع ببساطة إنك تخفي عيب بالبضاعة أو إنك تبالغ في مدحها حتى تكسب ضعف الربح، لكنك بتختار الطريق الثاني، بتبين العيب للمشتري ولو قل الربح أو حتى لو انصرف الزبون، لأنك أنت عندك قاعدة، والقاعدة الربانية بتقول لك عذاب الحرمان المؤقت أهون بكثير من عذاب الضمير وغضب ربنا سبحانه وتعالى. وخلينا نتذكر دائما أن القلوب والأموال والرزق كلها بإيد ربنا سبحانه وتعالى وحده، وربنا سبحانه وتعالى ما خلى إنسان، ما خلى عبد يترك شيء لله إلا عوضه الله خيرا منه. خلينا نثبت على قيمنا ونرفض الربا والرشوة والغش وكل إغراءات الدنيا، ونثبت زي ما ثبت سيدنا خباب، فلا بد لاحقا إنه ربنا يجبر بخاطرنا ويبارك لنا في القليل ويعقب هذا الصبر عزة وبركة في الدنيا ورزق ورفعة في الآخرة بإذن الله تعالى. هذا عبر، وهذه عبر نأخذها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبسنة رسوله الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: Hey man, you seem happy. What is going on?
6: I got named top performer at work.
5: No way. At Wuduh? That's big, man.
6: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
5: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
6: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This'll definitely open doors for me.
5: Sounds like you actually found your place.
6: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
7: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة لبحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى تهدئة شاملة. رئيس الوزراء البريطاني يقول من الضروري ألا يسمح لإيران أبداً بتصنيع سلاح نووي، ويشير إلى الحاجة إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية يكشف عن إجراء توقيع على اتفاقية إطارية لتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين الأردن وفنزويلا. إدارة السير تكشف للمملكة عن مشاركة 1254 رقيب سير و485 آلية في تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بعيد الأضحى. طقس مشمس ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك
2: بربيعك وبصيفك كيفك
3: كيفك. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: 0 6 5 8 7 100.
5: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 7 100 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
7: تميز هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

80 عاماً من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنياً لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة لبحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى تهدئة شاملة. رئيس الوزراء البريطاني يقول من الضروري ألا يسمح لإيران أبداً بتصنيع سلاح نووي، ويشير إلى الحاجة إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد فتح مضيق هرمز. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. الأردن ودول عربية وإسلامية تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها. إدارة السير تكشف للمملكة عن مشاركة 1254 رقيب سير و485 آلية في تنفيذ الخطط المرورية الخاصة بعيد الأضحى. رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أهمية فتح مضيق هرمز وضرورة منع إيران من تصنيع أسلحة نووية.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
6: 06-5-800-700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
10: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
11: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
12: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
12: ها.
11: يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
11: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
12: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
11: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
12: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
13: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: 80 عاماً من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنياً لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
2: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة لبحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى تهدئة شاملة. رئيس الوزراء البريطاني يقول من الضروري ألا يسمح لإيران أبداً بتصنيع سلاح نووي، ويشير إلى الحاجة إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد فتح مضيق هرمز. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. الأردن ودول عربية وإسلامية تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها. إدارة السير تكشف للمملكة عن مشاركة 1254 رقيب سير و485 آلية في تنفيذ الخطط المرورية الخاصة بعيد الأضحى. رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أهمية فتح مضيق هرمز وضرورة منع إيران من تصنيع أسلحة نووية.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: اسمع.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب قلبنا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم واسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الاشياء اللطيفه وبكل هاي الاجواء يعني الوطنيه والرائعه اللي كلها يعني اكيد تحضيرا للمناسب الاغلى والاعز على قلوبنا كاردنيين اللي هو عيد الاستقلال 80 للمملكه الاردنيه الهاشميه. مساء الاعياد ومساء الاحتفالات ومساء يعني السيارات المزينة بالأعلام وكل الأشياء الحلوة واللطيفة هاي، ومساء عطلة العيد ومساء البهجة اللي يعني أنت جوا قلبك عشان في عندك يعني عطلة نوعا ما بنقدر نحكي أنها يعني عطلة عيد طويلة، واللي أجزوا من يوم الأحد أكيد في نسبة كبيرة من الناس أجزت من يوم الأحد. يا ترى ليه؟ لأنه الشوارع ما لاحظتش أنها أصلا أزمة، يعني مش أزمة عيد أو مش أزمة ناس مروحين من الدوام. خلينا نشوف. الله يسعد مساكم.

صواف بيقول لي كفو يا ذيب والله عملتها واجيت ودوامت يا جتاوي. انت مش عارف يا سيدي انه اصلا بكره كمان راح يكون في عنا حلقه خاصة لتغطية الاحتفالات, احتفالات الاستقلال في مملكتنا الحبيبة بالتحديد ب يعني العاصمة عمان. من الساعة 6:30 حكون معاكم للتسعة ونص, يعني لموعد اطلاق الالعاب النارية من برجين السادس اللي هم الان يعني بالضبط لما تكون البرداي مفتوحة بكونوا بوجهي. احنا طلتنا على ابراج السادس طلة جدا حلوة, فراح ننقل لكم اياها برضو كمان الالعاب النارية مباشرة على الابليكيشن تبع معنا مباشرة على الهواء برضو ويعني على كل منصاتنا. عشان هيك جهزوا حالكم, اليوم راح نحكي عن العطلة وراح ندردش وراح نحكي عن نفسياتكم وكل الأشياء هاي اللطيفة, وبرضو بنحكي عن الاحتفالات والأعلام اللي بالشوارع وتحضيرات المملكة الأردنية الهاشمية بلدنا ووطننا الأردن لا يعني خلينا نحكي عيد الاستقلال والاحتفال بعيد الاستقلال 80.

بكره راح يكون في عنا جوائز حلو. بكره راح نربح برضو كمان يعني العديد من الفاوتشرات المقدمه من جو بيتر راح تكون للعديد من المستمعين. برضو راح يكون في عنا جوائز ثانيه راح بكره ان شاء الله نعلن لكم عن الجوائز. فاي حدا بسمعنا حاليا راح اضل اذكركم طول الحلقه انه بكره احنا موجودين معاكم بس مش بنفس توقيت البرنامج. راح يكون من الساعه 6:30 للساعه 9:30 مساء وايضا يعني على الهواء مباشره بتسمعونا بتحضرونا وايضا بنتابع مع بعض الاحتفالات وبنقول لكم الاحتفالات اولا باول.

برضو تفرحنا وتفرحنا على وجه العيد وتفرح كل حدا داخل على الاحتفالات باستقلال وعلى العيد. أخونا أحمد الزعبي الله يعطيك ألف عافية بيقول لي الحمد لله رب العالمين المعبد اللي عندنا قرر ينزل الراتب قبل العيد. ألف ألف ألف ألف مبروك.

لكم حضروا حالكم بكرة لحلقة من الساعة 6:30 ل9:30 راح نبثها على الهواء مباشرة وعلى يعني شاشة الابليكيشن وعلى يعني قنواتنا الموجودة أو قناتنا الموجودة على عديد من السيرفرات على التلفزيون خاصة بعيد الاستقلال وراح نربح فيها جوائز فخمة جدا. راح أكون معاكم أنا موجود ويعني إن شاء الله هيك بساعتين ننبسط ونحتفل مع بعض على الهواء ومن اليوم نبلش الاحتفالات معنا على الهواء.

الله يسعد لي مساك حبيب القلب. برضو كمان ننساش هذا حماس المنتخب لحاله كمان كوم. بقول اليوم حصلنا على توقيع الكابتن يزن العرب والكابتن نزار الرجدان, تحياتنا لهم كابتن يزن وكابتن نزار. يعني خلال زيارتنا بقول لي لدوامنا بداوم بأحد البنوك الأردنية, فالله يعطيك ألف عافية حبيب القلب. ويعني أبو العرب وأبو الرجدان بجننوا فخمين, كل شباب منتخبنا الرائعين اللي عم نشوف يعني عم بيستعدوا وبيستعدوا خلال معسكرهم التدريبي لكأس العالم وفي مباريات ودية راح تكون اليوم. راح نحكي بأكثر شباب من شغلة, راح نحكي عن منتخبنا, راح نحكي عن الاستقلال, راح أحكي لكم عن مواقع أيضا الاحتفالات وين راح تكون اللي منظميتها يعني المملكة الأردنية الهاشمية والجهات الحكومية احتفالات بكل أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية حاليا صار

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: نفس.
1: صفر
2: ستة
3: خمسة
1: ثمانمية
3: سبعمية.
4: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 80 عاما من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنيا لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، مستمرين معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام بهاي الاجواء اللي مليانه طاقه ايجابيه وطاقه يعني فرح، والله يديم الافراح دائما عامره بوطننا الاردن. وبكره راح يكون مناسبه عزيزه على قلبنا اللي هي عيد الاستقلال 80، وايضا مناسبه عزيزه على قلوب موظفين اذاعه عين اف ام بانه احنا بكره ب 25/5 بصير عمرنا سنه. لما قررنا نفتتح هاي الاذاعه قررنا نفتتحها بيوم مهم، وما اتوقع في يوم اهم من يوم الاستقلال. فبكره عين اف ام بتطبق سنه بالتمام والكمال، وحكيتها بخلال سنة الحمد لله رب العالمين كمنصة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي وكإذاعة يعني موجود الناس عم بسمعوها عن طريق الراديو أو عم بشاهدوها عن طريق تلفزيوناتهم بشاهدوا برامجها أو عن طريق التطبيق الخاص بإذاعتنا. يا جماعة الحمد لله رب العالمين قدرنا نحط يعني زي ما بيقولوها إجرنا ومكاننا بين الصفوف الأولى من أكثر المؤسسات الإعلامية ثقة ومتابعة لدى المواطن الأردني. فيديوهاتنا وصلت لملايين الناس بالوطن وعشرات ملايين الناس سواء بالأردن أو بالوطن العربي، وقدرنا أنه نعمل منصة عم بتابعها حوالي تقريبا 200 ألف شخص بدون يعني ما نروج لها. محتوانا هو اللي روج لها، ومحتوانا هو اللي جاب هاي المتابعات، وهذول الناس يكونوا متابعين لإلنا عبر يعني منصاتنا على عين اف ام. فيا حي الله بعين اف ام، وكل عام برضو كمان واحنا بخير. بكرة عندنا مناسبتين، ما تنسوا اللي بلش يسمعنا بكرة انا موجود، لكن من الساعة 6:30 لغاية الساعة 9:30 لما يبلش عرض الالعاب النارية على ابراج السادس اللي هم مقابلنا الان، وراح نكون معاكم بجوائز عديدة ونحتفل مع بعض على الهواء مباشرة بعيد الاستقلال وبعيد ميلاد اذاعة عين اف ام.

0: ناس كثير بتعيد على إذاعتنا, في ناس كثير برضو كمان يعني مبسوطة في العطلة. مين منكم معطل اليوم مش مدام, ولا كل اللي بعثوا لنا مداومين؟ نسمع عمار بطاح شو بعث لنا. يلا
1: أبو الجتاوي, الله يسعد مساكم مساء المستمعين,
0: هلا حبيبي,
1: كل عام أنت بخير, ينعاد علينا وعليك وعلى الجميع بخير وصحة وعافية. أبو الجتاوي, الناس معطلة وماخذ إجازة اليوم, زي عمان مسكرة من يوم الخميس, عمان مسكرة.
0: ما هو الناس بتاخذ اجازه يا عمار مش عشان تقعد بالدار, يعني الناس بتاخذ اجازه عشان تطلع على السوق تسوق وتتسوق يعني, فاكيد حيكون في ازمه خانقه. الفكره انه مش الناس والله اليوم مش مداومه يعني ما في ازمه. انت احضر لي الازمه كمان شوي للمساء, يعني لما تصير الساعه هيك 6 7 المساء يا حبيبي يا حبيبي على الازمه اللي راح تصير. اسمع كمان هاي الرسالة, وبحب أسمع منكم يا جماعة عن جد, أنتوا عم تسمعوا إذاعة عين أف أم وتسمعوا برامجنا يعني, وكل زملائنا الرائعين اللي بيكونوا ببرامجنا يعني قبلي أنا, وبداية بالأستاذ عامر جوب وزميلاتنا رندو ولين, ويعني معالي الدكتور محمد نوح القضاء وكابتن عثمان عثمان الحسنات, وأيضا الدكتور محمد العبادي, ويعني كل فريقنا من مخرجين من شباب, ضياء الربابعة, أحمد طراونة, كل الناس هيك. اليوم إحنا جد حابين نسمع منكم اليوم شو بتحسوا في إشي مختلف صار بإذاعة عين اف ام اليوم. الإضافة اللي عملتها إذاعة عين اف ام الحمد لله رب العالمين إضافة جيدة كانت للإعلام الأردني وللوسائل الإعلامية الأردنية اللي على ثقة عالية بنسب المتابعة, وأيضا بالأخبار والتقارير اللي بتتسوى سواء عن طريق يعني زملائنا بإذاعة عين اف ام أو عن طريق زملائنا بموقع الدار الإخباري. إحنا يعني عندنا مؤسستين زي ما بيقولوها سيسترز كومبانيز, اللي هم موقع الدار الإخباري وإذاعة عين اف ام, وإحنا اثنين أكيد يعني منكمل بعض كمؤسستين إعلامية, واحدة بموقع صحفي واحدة بإذاعة, وأيضا داش تحكي إذاعة متلفزة بمعنى متلفزة, لكن هي نعم إذاعة متلفزة. أنت بتقدر تشوفنا على يعني موبايلك, بتقدر تشوفنا على شاشة تليفونك, وبتقدر تسمعنا على ترددنا بسيارتك يعني اللي هو 98.3.

0: في عنا رسالة من أخونا المحترم محمد الربابعة، الله يسعدني مساك أبو الربابعة، هاي مزين السيارة ومزبط الأمور، بعتوا لنا صور سياراتكم كمان إذا مزينينها، بقول يحب الأردن بنولد معك بالفطرة ما بنتعلم تعليم. والله الله يديم الأردن يا رب. يعني بالأردن ما تعلمنا بس نحبها كوطن وكمكان نعيش فيه، لا تعلمنا انه يعني نحس الوطن ونحس بامانه ونحس بصوت الاذان وصوت الكنيسه ونحس بضحكه العالم وابتسامتها رغم كل الظروف اللي بتحيط بهذا المجتمع وبهذا الوطن.
1: كل عام وانت بخير يا اردن.
0: انت بخير،
1: حبك يا اردن.
0: يلا يخليك
1: ومن حبك يا سيدنا.
0: ايوه
1: الشيخ نوف مأمون الزقور.
0: والله والنعم والنعم الزقور كله
1: يا انت
0: يا حبيبة قلبي. الله يخليها يا رب، الله يخليها، الله يخليها. وزي ما كنت بحكي بانه تعلمنا انه الاردن مش مجرد وطن أو مكان منعيش فيه، الأردن شعور جواتنا، كل حدا بيحب هذا الوطن بصدق بيقدر يعني إنه يحس بهذا الشعور الداخله كمحبة اتجاه وطنه. بيوم الاستقلال كلنا نرجع نتذكر قدي هاي الأرض وهاي البلد مرت بتحديات، وقدي بكل مرة هاي البلد بتمر بتحديات بتثبت إنه احنا منظل واقفين بعد اذن الله بالاردن، وهاي البلد ما بتزحزح استقرارها ولا بتتزحزح، وامنها وامن شعبها دائما خط احمر. هاي البلد ظلت طول حياتها قوية وثابتة ورافع راسها، وشعبها رافع راسه من أول يوم، والأردن كان يبني ويستثمر بالإنسان قبل الحجر، وكان بصنع الأمل رغم كل التحديات اللي موجودة حوالينا. أنا كأردني فخور بإني ابن هاي الأرض، فخور بقيادتنا، فخور بجيشنا، والأردن يعني أيضا كله فخور بأجهزتنا الأمنية وبكل شخص بسيط بصحى كل يوم حتى يخلي هاي البلد واقفة ومسيرتها مكملة. الاستقلال مش تاريخ بنحتفل فيه وبس، الاستقلال هو شعور لما ترفع علمك وتحس انك بتنتمي لشيء يعني كبير ولشيء مهم وراسخ بقلبك وعقلك. وانا بالنسبة لي اكثر اشي بحبه بوطني وبلدي الاردن انه رغم كل الصعاب وكل التحديات اللي عم بتكون بتواجهنا على كافة الأصعدة، لكن يعني عمره ما فقد روحه الشعب، عمره ما فقد روحه، دائما في دفى، دائما في كرم، دائما في ناس بتحب بعض، وفي قصص بهالبلد بتجنن عمرها ما بتخلص. وحطها يعني زي ما بيقولوها معلومة براسك أو حلقة بذانك، انك انت مهما لفيت الدنيا ومهما رحت واجيت بالاخير هون بيتك وهون صوتك وهون كرامتك بالمملكة الاردنية الهاشمية. كل عام ووطننا وقائدنا واجهزتنا الامنية بالف الف الف خير بمناسبة عيد الاستقلال 80.
1: يا حبيبة
0: قلبي
1: يا جيتاوي
0: مع جيتاوي روحت. حاب نسمع منكم مشاركاتكم اليوم، احنا عنا الفرحة بالاستقلال والفرحة بانه ايضا يعني يوم غد رح نتم عمرنا سنة بإذاعة عين اف ام. يعني احنا هيك العداد حاليا عندنا 9.99، يعني لازم نطبق 10 عشان نكون احنا هيك وصلنا السنة زي ما بيقولوها.

0: ابو الجتاوي، بما انه في مستمعين جداد اكيد، بما انه في جوائز اكيد بكره راح نسمع مستمعين جداد، لحقوا حالكم المستمعين القدام. الله يسعد لي قلبك ويقول لي علاء الحمص، كل عام والاردن العزيز شامخ وعالي وقائد البلاد وولي عهده الامين وشعبنا العظيم بالف خير. حبيبنا يا ابو الحمصي مهند الجاجة، نسمع شو بعث لنا
1: ابو الجتاوي. الله يسعد مساك ومسا الجميع.
0: هلا والله
1: رب العالمين، الله اكرمنا وشرفنا وارزقنا ولد
0: الحمد لله،
1: ان شاء الله انه يطلع صالح مصلح
0: يحب الله
1: ورسوله
0: يا
1: وما يخالف لهم امر ولا طوع، ان شاء الله يا رب بيت حب الله وحب رسوله ويحب بلده
0: عليه الصلاه والسلام،
1: وان شاء الله يطلع آمين. صالح مصلح يصلح في بلده ويصلح في بلاد المسلمين جميعا
0: يا رب.
1: اللهم امين
0: امين.
1: سميته ريس.
0: الله ابو ريس، اهلا بابو ريس، عندك بحريه يا ريس، ان شاء الله بيطلع ريس وموزون أموره 100%. هلا بالريس، مبروك مبروك حبيبي مهند، مبروك أخونا أبو طريف. اسمع هاي رسالة يا
2: أبو جتاوي، الله يسعد مساك ومسا المستمعين يا حبيبي، وإن شاء الله كل سنة وأنتوا سالمين
0: وأنت سالم
2: على عيد الاستقلال وعلى عيد الأضحى برضو كمان
0: 100% أكيد،
2: إن شاء الله يا ربي تضل الأفراح في هالبلد عامر إن شاء الله
0: يا رب. اللهم آمين.
2: أبو جتاوي بس سؤال صغير من بعد إذنك.
0: اسألني سيدي.
2: بكرة الاحتفالات اللي راح تطلع من أبراج السادس،
0: نعم.
2: أي ساعة راح يعني أي ساعة راح تصير يعني؟
0: هلا راح نحكي لكم التفاصيل كلها يا جماعة.
2: عن قلبك أبو جتاوي.
0: ولا يهمك حبيب القلب، أنا مبارح اندعيت لا يعني أكون موجود ببروفات بسيطة، يعني يمكن مبارح سكان كثير مناطق شافوا الألعاب النارية عم تطلع من أبراج السادس، هاي كانت بروفا أو بنسميها إحنا بشغلنا ريهيرسل، يعني أنك أنت تعمل إشي تجريبي لكن مش هو العرض الأساسي، يعني المبارح الأشياء اللي طلعت مبارح ما كانت هي العرض الأساسي اللي راح يصير. العرض الأساسي اللي راح يصير مدته راح تكون أتوقع 5 دقائق أو أكثر متتالية من الألعاب النارية، يعني على برجين السادس من أبراج السادس راح تطلع. بتعرف هدول أعلى برجين، يعني أغلب سكان العاصمة عمان ممكن أنهم يقدروا يشوفوا الألعاب النارية، يعني كل حدا عنده بيت عالي يمكن بمختلف مناطق عمان أو منطقة عالية أو كذا إلا ما في نقطة يقدر يشوف منها أبراج السادس. راح يكون إطلاق الألعاب النارية ويعني حفل الألعاب النارية من أبراج السادس بكرة على الساعة 9:30 مساء، بكرة على الساعة 9:30 مساء راح يكون إطلاق الألعاب النارية، وهو راح يكون يعني زي مش إعلان لاختتام الحفلات، راح تضل الساعة 11 المساء مع الفنانين الأردنيين وبأكثر من مكان بحسب ما عم بعملوه، يعني عم بنظموها صفحة احتفالات الأردن اللي هي عليها كل الاحتفالات الرسمية وعليها كل المعلومات، وهي اللي بتنظم هذا أو بتنظم كل الاحتفالات اللي إحنا بنشوفها. بالنسبة لعرض الألعاب النارية يا جماعة بكرة راح يكون على الساعة 9:30.

نقض على آخر فاصل بساعتنا الأولى ونرجع ونستكمل معاكم يا جماعة، وراح نحكي لكم بكرة عشان اللي لسه مش عارف شو يخطط عشان يعمل بكرة، راح نحكي لكم جدول الاحتفالات كاملة بكل المحافظات بمملكتنا. اللي سكان عمان بسمعنا أكيد راح يكون مهتم، سكان إربد بسمعنا أكيد أيضا حيكون مهتم إنه يعرف وين الاحتفالات، لأنه لسه الناس كلها بتسأل وين راح تكون الاحتفالات، شو جدول الاحتفالات بالساعات. الجدول موجود أمامي، ويعني المفروض بأنه تكون الأمور ماشية بطريقة حلوة واحتفالات رائعة جدا.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

مين ممكن تطلع له هاي الأغنية بسيارة بمكان بمكتبه بأي مكان ما يندمج معاها ويغني معاها؟ مين ممكن في حدا بسمع وبحب أغاني فنان يعني مبدع زلمة كرياتيف زلمة فنان بكل ما تحمل الكلمة من معنى بالكلام الحلو والاختلاف؟ أنا دائما بحب الإنسان اللي بيقدم للناس إشي مختلف إشي جديد على سمعهم، دائما بيحاول يجدد، دائما بيحاول يخاطب المشاعر الحقيقية اللي بشعر فيها الإنسان. يعني اليوم أنا بشعر بمشاعر كثير لكن يمكن ما عندي القدرة أني أترجمها كتابة وأغنيها، لكن في ناس الله خلقهم عشان كل مشاعرك اللي بتحس فيها الحلوة واللي مش الحلوة وكل إشي بتحس فيه انخلقوا وانوجدوا عشان يكتبوا لك إياها ويسمعوك إشي بجنن زي ما بسمعنا بكسام. ليه بحكي هذا الحكي؟ لأنه حبيب القلب الفنان الرائع واحد من نجوم الشباب على مستوى الوطن العربي كامل، حبيب القلب سامر بكسام، الله يسعد لي هالمسا حبيبي. وأنا نفسي ألقطك، يعني أعرف أني ألقطك بالأردن لفترة طويلة لأنه أكيد حيعني أضل ماسك فيك لأجيبك عندي على الاستوديو ونحكي أكثر مع بعض، ونحكي أكثر مع بعض عن الإبداعات وعن هذا الإشي الرائع اللي دايما عم نسمعه منك. وكل مرة منكون مبسوطين إذا يعني بكسام عم بيشتغل على إشي وبنزله، فأنت إنسان رائع، فنان خلوق، إنسان على الصعيد الشخصي محترم. مش عشانك صاحبي والله شهادتي فيك مجروحة، لكن أنا بحب يعني أحط مرات زي ما يقولوها النقاط على الحروف وأوضح للناس أنه اليوم زي ما في ناس بتشوفوا فنهم بجنن وبتسمعوا له إشي جدا خرافي، وهم برضو على أرض الواقع ناس بجنن ورائعين ولطيفين ومحترمين وبشبهونا، بشبهونا عن جد بشبهونا. بكسام الله يسعد هالمسل بجنن حبيبي. أنا قبل شوي صورت له هسه بس دخلت على ضياء كان بسمع بالأغنية، لا والله لا بس دخلت على إياد والله بدون أي يعني بدون أي ترتيب فتحته لقيته بسمع بكسام، فبعدت الفيديو قلت له شايف هيو، وهي زميلنا ضياء مخرج برنامجنا وزميلنا إياد بسلموا عليك ومن أكثر المعجبين فيك، والله يكثر دائما محبينك حبيب القلب وملايين الناس اللي بالوطن العربي اللي بتسمع بكسام وبتحبه يصيروا يا رب يعني مئات ملايين ويصيروا مليارات الناس بالعالم كلها بتسمع هذا الفن الحلو والراقي والمحترم واللي بجنن. أنا زلمة شخصيا بحب هذا الإنسان ومن قبل ما أنا أتعرف عليه أصلا شخصيا، وأنا عن جد بحب أغاني هذا الشخص لأنه أنا بحب الحدا اللي بيعمل إشي مختلف. أول مرة تسمعه بتقول إنه شو هذا شو هذا عن جد شو هذا، وأنا بأقربهم إلى قلبي واسي، أنا بحب واسي جدا يا سامر حبيبي، الله يسعد لي مساكل بجنن.

ضياء بيفتح علي التوك باك بيحكي لي كلمات والحان وغنى، شو هذا؟ يعني انا تحت الهواء انه يعني على على مقطع انه لا يا زلمه مجنون، لا لا الكلام لا. يلا خلينا نرجع نكمل معاكم برنامجنا ونكمل معاكم برضو يا جماعة الأجواء اللطيفة. وزي ما حكيت لكم بدي أضل أذكركم دائما بأنه بكرة أنا مش معطل زيكم، يعني بكرة بتقدر تحكوا أني أنا مداوم، لأنه في عنا مناسبتين رائعات اللي هي مناسبة استقلال الأردن 80 وأيضا عين اف ام اللي معاكم على الهوى صار عمرنا سنة. الحمد لله رب العالمين، إنجازات عملناها وملايين الأشخاص بالوطن العربي والأردن وصلنا لهم بسنة، ويعني يمكن كثير ناس قاعدوا سنين لقدروا يوصلوا للي عملته هاي المؤسسة الإعلامية عين اف ام خلال سنة. مبسوط على الإنجازات ومبسوط على النجاح اللي عم بتحققه إذاعتنا ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي والموبايل أبليكيشن أيضا اللي الناس بتنزله بتشوفنا من خلاله أو بشوفنا بشوفونا على يعني الاي بي ريسيفرز، يعني موجودين على العديد من الباقات.

0: راح ننتقل مع بعض حبايب القلب على فاصل راس الساعة. ساعتنا تقريبا بالإذاعة وبالعاصمة عمان صارت 5 مساء. مكملين معاكم ببرنامجنا برنامج روحت، والطاقة الإيجابية واللطيفة اللي جواتنا هاي، والاحتفالات إن شاء الله يا رب دائما وطننا يظل عامر بالاحتفالات، ودائما يعني يكون بأمن وباستقرار، و يا رب هالشعب دائما يظل آمن ومستقر، وهالبلد يظل آمن ومستقر. راح نطلع على فاصل راس الساعة ونرجع نستقبل معاكم، خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. 5 مساء بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة لبحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى تهدئة شاملة. رئيس الوزراء البريطاني يقول من الضروري ألا يسمح لإيران أبداً بتصنيع سلاح نووي، ويشير إلى الحاجة إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد فتح مضيق هرمز. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. الأردن ودول عربية وإسلامية تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها. إدارة السير تكشف للمملكة عن مشاركة 1254 رقيب سير و485 آلية في تنفيذ الخطط المرورية الخاصة بعيد الأضحى. رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أهمية فتح مضيق هرمز وضرورة منع إيران من تصنيع أسلحة نووية.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508823 و0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: يا هلا ويا مرحبا حبايبنا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. وبدي احكي لكم شغله مهمه هاي برضو كمان، يعني تحياتنا لشركه انفينكس للموبايلات. انفينكس بكره يا جماعه راح يقدموا لنا ساعات ذكيه، راح يقدموا لنا برضو سماعات بلوتوث اللي هي سماعات الطوق البلوتوث، هاي كثير ناس بحبوا يستعملوها، نوعها انفينكس. وبرضو بدي احكي شغلة مهمة، إذا حابين تربحوا أربع أجهزة أو من إنفينكس، راح يكون في أربع رابحين راح نربحهم عن طريق السوشيال ميديا. بتفوتوا على صفحة إنفينكس تمام، أو إنفينكس جوردن، صفحة إنفينكس جوردن. بالنص في صورة، لا في صورة زي جاي هيك، ثلاث صور، هم ثلاث بوستات معمول لهم كلهم بن. أول ما تفتح الصفحة بتكبس على الصورة اللي بالنص، الصورة اللي بالنص، أول صورة بالنص، لما تفتح البروفايل تلاقي عليها عدد كبير من التعليقات، حطوا أو اعملوا اثنين أو لاثنين من أصحابكم منشن واحكوا لهم أنه إحنا من طرف أسامة الجيتاوي، أو اكتبوا أنه تابعناكم عند أسامة الجيتاوي عشان تفوتوا بالسحب على موبايل إنفينكس هوت 70. بتقدروا من هلأ تفوتوا تحطوا تعليقاتكم وتقولوا إحنا من طرف أسامة الجيتاوي على صفحة إنفينكس جوردن، على وين؟ إنفينكس جو عفوا، على الإنستغرام تمام؟ يلا. وبكرة كمان إنفينكس حيدعمونا دعم مرتب، حيكون في ساعات ذكية، حيكون برضو زي ما حكينا في عندنا فاوتشرات بنزين مقدمة من يعني جو بترول، والعديد من الجوائز الثانية إن شاء الله بكرة بتكون معانا وبنقدر إنه نربحكم إياها. يلا. صراحة هذا الجهاز الانفينكس هوت 70 اليوم راح ينزل ريل له يا جماعة، برضو استنوا هذا الريل ودعموا لنا اياه بتعليقاتكم وتفاعلكم عشان برضو كمان تزيد فرصتكم بانكم تربحوا او تكونوا اربعة من الاربعة الرابحين. ماني مش عارف احكي يا زلمة، من الاربعة الرابحين بهذا التليفون. نسمع هاي الرسالة من أخت سوسنان. سوسن
1: أنت سالمين
0: وأنت سالمة،
1: عيد الاستقلال وعيدكم السنة،
0: وعيد الأضحى
1: بهالبلد.
0: يا رب يا رب.
1: يلي بيميز عين، وأنا بسمعها لأنه نحن بنحكي بلا تكليف، كأنه عم نحكي مع أخونا مع صاحبنا مع عيلتنا، فهذا شيء كتير حلو. سوسن
0: شكراً.
1: والله يهدي البال يا رب.
0: الله يخليك يا ست سوسن، يطول بعمرك، تسلمي يا رب. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
2: مساء الخير ابو الجتاوي.
0: هلا حبيبي. حبيبي هلا والله.
2: اول شيء كل عام وانتم بالف خير،
0: وانت بخير وصحه وسلامه
2: الكادر جميعا،
0: اخونا مخلد الجهني
2: قناه عين. سيدي انا لاحظنا انه في مصداقيه.
0: نعم
2: لاحظنا انه في مصداقيه
0: الحمد لله،
2: وتشعروا مع مع المواطن
0: الحمد لله.
2: يسعد مساك.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي ويسعد مساك، شكرا على كل هذا الكلام وعلى معايداتكم المميزة أيضا لإذاعة عين اف ام. وهون أختنا سناء غازي عمر بتقولنا كل عام وأنتم ألف خير بمناسبة عيد الأضحى والاستقلال وعيد الإذاعة، الإذاعة عين المميزة. شكرا شكرا. أبو الجساوي شو بخصوص العطلة مباريات المنتخب؟ إلى الآن ما في ولا أي خبر رسمي ولا أي تصريح رسمي بما يخص موضوع مباريات المنتخب شو تكون. هل راح تكون عطلة زي ما بيقولوها للناس، ولا راح تكون تأخير دوام، ولا شو راح تكون بالضبط؟ راح يكون إذا كان في تفاصيل راح نوافيكم بالتفاصيل أكيد أولا بأول. حبيب القلب نزار علاء الدين، الله يسعدني مساك يا نزار، يا هلا ويا مرحبا باشا.

أبو الجيتاوي الفخم، يسعد مساك ومساء المستمعين والمشاهدين والكادر جميعا، كل عام وأنتم بألف خير. أنا بكرة عيد ميلادي، إلي هدية خاصة. الله، خلاص اعتبر سيدي عيد ميلادك بكرة أخونا حسام حكيم، اعتبر أنك أنت ربحت معنا فاوتشر بنزين مقدم من جو بترول. حطوا لي اسم أخونا هون حسام حكيم عشان عيد ميلاده مع عيد الاستقلال. يلا صار عند ضياء 100%. أبو الأمير الله يسعد مساك، بقول لي يعني عيد الاستقلال وعيد للإذاعة وبرضو كمان عيد ميلادي، يعني تربل برو ماكس، هاي وجبة شاورما صارت. تربل برو ماكس هاي ممكن تكون بمطعم انت تعمل عرض اسمه تربل برو ماكس.

رقم دكتور أنس العبادي بيقول لي مساء الورد والياسمين أبو الجتاوي، كل عام وأنتم والعائلة الكريمة بخير والأردن بخير. الله يسعد قلبك يا دكتور، يا هلا ويا مرحبا. أيوة أعطيني أجواء احتفالية وطنية، ما أجمل شوارعنا وهي عم تزدان بأعلام الأردن، كل زاوية وكل الناس وأغلب الناس رفعت أعلامها على بيوتها بمناسبة عيد الاستقلال، هذا العيد 80، وهذا عيد مهم لإلنا لأنه إحنا برضو كمان يعني زي ما حكيت من رد نعيد ونأكد بأنه الأردن يعني بيحتفل باستقلاله 80 ومازال يتعرض للهجمات ومازال يتعرض للتشويه ومازال يتعرض للتقليل من دوره ومازال يعني يتعرض للشك في قيادته وفي شعبه وفي أجهزته الأمنية ومازال يتعرض للهجوم من كثير أنا بسميهم أبواق ناعقة على الأردن، لكن الحمد لله رب العالمين على الرغم من كل الظروف اللي مرينا فيها خلال السنوات الماضية والظروف الصعبة اللي كانت بالمنطقة وما زالت بالمنطقة إلى حد هذه اللحظة، بكرة راح نولع الألعاب النارية وراح نحتفل ونغني أغاني وطنية ونغني أغاني بتعبر عن هويتنا وبتعبر عن حبنا للأردن وبتعبر عن يعني مدى عشقنا لتراب هذا الوطن. الله يعز الأردن ويديم الأردن، وكل عام وأنتم الشعب الأردني يعني العظيم بألف خير، وقيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية استقلال مجيد، وإن شاء الله مع بعض يا رب إن الله أعطانا عمر بنحتفل بالاستقلال اللي ما بعد 100 سنة وما بعد 200 سنة يا رب يا رب. أختنا سمية الشعبي تحياتنا إليك. طيب يلا لأنه الناس كلها بيقولوا لي جتاوي قلت لنا بدك تحكي لنا وين

راح ممتد يعني زي ما حكينا لغاية الساعة 7 المساء، لكن ما راح تكون يعني من خلينا نحكي من 5:30 ل 7 ساعة ونص ورا بعض، لكن حيكون في طلعات جوية من الساعة 5:30 لغاية الساعة 7 مساء لنسور سلاح الجو في سماء المملكة الأردنية الهاشمية والعاصمة عمان. وكما أسميناهم نسور سلاح الجو اللي هم درع الأردن، درع الأردن الحصين والقوي، الله يحييهم كل يعني ضباط الأفراد وضباط ضباط صف وكل العاملين بسلاح الجو، ومنهم طيارين شباب أصدقاء لي شخصيا، الله يطول بعمركم ويعطيكم الصحة والعافية وتظلوا دائما موجودين لخدمة هذا الوطن وحماية شعب هذا الوطن. إذن احفظنا من 5:30 لغاية الساعة 7 طلعات استعراضية راح تكون لطائرات سلاح الجو الملكي.

حفلات مبلشة يعني من مبارح كان في يعني حفل الفنان حمدي المنصير، وأيضا كان في خلينا نحكي حفل العديد من الفرق اللي بتغني أو بتدبك الدبكات الشعبية ويعني الأغاني الوطنية الشعبية. في عنا حتى اليوم الثالث في حفل للفنانة الأردنية نداء شرارة، راح يكون أيضا يعني هذا الحفل بالمدرج الروماني، وراح يكون أيضا الفنان سعد أبو تايه، هذا بنحكي عن بكرة. الفنان سعد أبو تايه بحدائق جبيها يا جماعة راح يكون موجود، وأيضا الفنان عمر الصقار راح يكون موجود بالزرقة بالقرية الحضرية الملكية، وبرضو كمان الفنان صالح الكراسني حيكون موجود بالزرقاء لواء الصيف الحديقة البيئية. الفنان يحيى سويس راح يكون بمحافظة البلقة مدرسة السلط الثانوية للبنين بكرة، وهذول كلهم يا جماعة راح يكونوا أو الاحتفالات كلها راح تبلش على الساعة 9:30، يعني راح يتم إطلاق الألعاب النارية بأكثر من مكان وإعلان بدء الاحتفالات من الساعة 9:30 بالعديد من الأماكن بالمملكة. الفنان الأردني توفيق الدلو راح يكون موجود على المدرج الجنوبي بجرش برضو على الساعة 9:15 راح تبلش يعني هاي الفعاليات. الفنان رامي شفيق راح يكون بعجلون عند الترفريك برضو كمان بنفس التوقيت. كل الحفلات اللي بحكيها تختلف أماكنها لكن ستنطلق بنفس التوقيت. أيضا النجم الأردني والفنان نجم السلمان حيكون موجود بإربد، هاي أهل إربد بعثوني مين عندنا بإربد سيد العزيز عندكم بإربد. نجم السلمان حيكون بحدائق الملك عبدالله الثاني على الساعة 8:15 راح تبلش الحفلة. طبعا أنتم عشان تلاقوا أماكن وتكونوا مرتاحين يعني بدكم تطلعوا من الساعة 7:30 من بيوتكم بإربد أو بعمان أو بكل مكان، لأنه بتعرفوا بكرة قدي راح يكون في أزمة خانقة بالشوارع. عندنا الفنان سعد الزين بمادبة بملعب عماد الدين زنكي اللي بسمعونا بمادبة. أيضا الفنان الأردني الكبير ماجد زريقات راح يكون بمحافظة الكرك مدينة الأمير فيصل للشباب للي بسمعونا بالكرك. الفنان الأردني أحمد عبندة راح يكون موجود بالطفيلة بجامعة الطفيلة التقنية. اليوم عم نحكي عن يعني احتفالات بكل محافظات المملكة. الفنان علاء المعايعة حيكون في معان بحديقة معان النموذجية. الفنان الأردني الكبير بشار السرحان حيكون موجود في العقبة، اللي منكم راح ينزل على العقبة يا جماعة راح يكون الويك إن تبعه بالعقبة، تقدروا بساحة الثورة العربية ساحة جدا رائعة بإنكم تتابعوا يعني خلينا نحكي الفنان أو تسمعوا الفنان بشار السرحان بمحافظة العقبة بحفل أكثر من رائع. اشتقنا لصوته لبشار السرحان من أجمل الأصوات الأردنية. إذا هاي هي الفعاليات الرئيسية والأماكن اللي راح تكون موجود فيها العديد من الفنانين الأردنيين يوم غد 25/5. في عنا اليوم يا جماعة اليوم اللي حاب برضو كمان اليوم بأنه يطلع يحتفل برضو، هذا بنحكي على الساعة 9:15 عنا الفنانين حسام ووسام اللوزي حيكونوا اليوم موجودين على الساعة 9:15 رح يبلش الحفل تبعهم بالمدرج الروماني. ايضا كمان بشار السرحان اليوم يعني بكره راح يكون في العقبه، لكن اليوم بشار السرحان راح يكون بعمان حدائق الجبيهه.

محافظه الزرقاء بالقريه الحضريه الملكيه. اليوم برضو يا جماعة الفنان نجم السلمان حيكون بجرش على المدرج الروماني اليوم, اللي بده يطلع يحتفل وبرضو كمان يشوف هاي الأجواء الاحتفالية المدرج الجنوبي جرش نجم السلمان. هاي الحفلات كلها اللي بحكي عنها قاعد يا جماعة راح تبلش على الساعة 9:15. توفيق الدلو راح يكون اليوم بإربد, اليوم الفنان توفيق الدلو حيكون بإربد حدائق الملك عبدالله الثاني برضو الساعة 9:15. يحيى سويس اليوم حيكون بمادبة بملعب عماد الدين زنكي. سعد أبو تايه يا جماعة اليوم راح يكون موجود بالطفيلة بجامعة الطفيلة التقنية لأهلنا بالطفيلة. إذن هاي هي الفعاليات اللي راح تكون اليوم واللي راح تكون خلال يعني زي ما بنقولها الأيام اليوم وبكرة. عرض الألعاب النارية يا جماعة زي ما حكينا حيكون العرض الرئيسي على أبراج السادس عشان كل العاصمة والمناطق الحوالين العاصمة تشوف الألعاب النارية, ويكون يعني عرض جدا رائع. أنا مبارح صورت لكم البروفا, كثير ناس منكم شافوها أصلا على أرض الواقع ما شافوها على التلفونات, لكن بكرة أنا بوعدكم بتمام الساعة 9:30 إن شاء الله راح يكون في عرض ألعاب نارية على أبراج السادس رائع جدا جدا. خلينا نطلع فاصل نرتاح ونشرب مي ونرجع نكمل معاكم. يلا

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: 0-6-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
1: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي.

نرفع الشاهد ونقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وحطينا الأردن بالقلب وتوكلنا على الله. وعند الفزعة

وما تركع إلا لله. يمشي على روس الأصابع غيمها، يمشي على روس الأصابع غيمها، خايف يصح ورودها من نومها، والغيث ينزل على الهدى مثل الندى، من خوف يجرح خدها برشة مطر، وخيولها المثل الطلق، وخيولها المثل الطلق، من عشقها للأرض ما تترك حوافرها أثر. شفتوا العشق؟ هذا العشق باقي مثل نقشات من أمس النبض فوق الصخرة. ومن هو اللي يسرج على الأصيلة معركة؟ الأردني. ومن هو بحومات الوغب فزعة قدر رد النقى؟ الأردني. ومن هو اللي يبني للحضارة سروحها؟ ومن هو اللي روحه بالشدايد ذايبة في روحها؟ الأردني. ومين اللي تتعفف بطاق المدرقة؟ أمي أنا.

أبوي أبوي أول ما وعي عالجيش راح، يوم إنه صوتك يا بلد للفزعة صاح، بعده شباب ويقرط الصوان وما يحسب حساب الموت أو نزف نجراح، قال المهم يا يابا العلم

ظلت عيونه عليك ترمجوا ما شال بوريته ولا نزل عن كتافه رتب بتذكروا فيك وظلوا يتمتم انتبه كتفا سلاح ووصاني بعد ما يموت أكفنه ببدلة فتيك لأنه آمن بالله الواحد وعشقه

0: تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يا حياكم ويا أهلا وسهلا فيكم. جتاوي في مخالفات؟ لا ما في مخالفات، لكن على أشياء معينة. يعني إذا حاط استيكر على سيارتك، إذا مزين سيارتك بعلم، هذا الحكي غير مخالف بيوم الاستقلال. لكن التخميس والقيادة بطريقة متهورة وتعريض حياة الآخرين للخطر وتسكر شارع وتسكر نفق وتسكر كذا، هذا يمكن يكون نعم عليه مخالفات، مش يمكن هو عليه مخالفات. هلا تسكر شارع بمعنى انك تخمس فيه، بس الناس طالعه بشكل عفوي فراح يكونوا اكيد مواكب طالعه بالشارع، فهي ما عليها مخالفات. لا يوم الاستقلال لنحتفل مع بعض وتكون الامور تمام، بعديها بترجع الامور طبيعيه. لكن نعرف انه تزيين السيارات وكذا بيوم الاستقلال بتغاضوا عن موضوع المخالفات، الملصقات وهاي الاشياء يعني. لكن المخالفات الخطيره زي التخميس والتشحيط والقصص هاي لا، فيها مشكله. نسمع هاي الرسالة. وينها هيها
1: أبو الجتاوي الغالي.
0: هلا سيدي،
1: مساك وإن شاء الله كل عام وأنت بخير.
0: هلا والله
1: السامعين والعاملين.
0: يا هلا والله
1: والجميع.
0: الله يسعدك أبو
1: الجتاوي، أحلى إشي ببرنامجك بشكل خاص. يعني يا أخي حتى لو الواحد فينا يغيب تسأل عنه، فعن جد بتحسسنا إنك بتعرفنا كل
0: الله
1: واحد.
0: الله يسعد قلبك طبعا،
1: ولو شخصي مش بس معرفي على الصوت.
0: طبعا طبعا،
1: شكرا لوجودك وحياتك.
0: الله يسعد قلبك حبيبي،
1: احنا مبسوطين فيك.
0: تسلم
1: للأمام للأمام للأمام.
0: شكراً
1: إن شاء الله.
0: شكرا يا سيدي، شكرا، يطول بعمرك، الله يسعد لي قلبك.

صراحة أنا بس أسمع الأغاني الوطنية بكون يعني جدا جدا جدا متحمس، وهيك في شعور جدا حلو جواتي. هون أختنا رشا بتقول لي كل عام وأنتم بألف خير، الله يسعدك يا رب وأنت بخير وصحة وسلامة، وعائلتك بخير وصحة وسلامة. أبو الجيتاوي مساء الورد وكل عام وأنتم بألف خير. إذا إحنا يعني بدي أرجع أذكر، بكرة إحنا مش معطلين، لكن برنامجي ما رح يكون من الأربعة للستة. بكرة بحب تسمعونا من الساعة 6:30 لغاية الساعة 9:30 مساء، ويعني لغاية العرض اللي راح يكون تبع الألعاب النارية. وطبعا أكيد مستمعين الأعزاء راح نربحكم العديد من الجوائز، راح نربحكم جوائز مقدمة من إنفينكس، راح نربحكم برضو كمان جوائز مقدمة وفاوتشرات بنزين من جو بترول.

0: أبو الجيتاوي أخوي كمان بكرة عيد ميلاده، خلاص ربحنا واحد بكرة عيد ميلاده كفي.
1: ويقول يا مرحبا ومرحبتين
0: طارق كفاية، كيف بدي أربح التليفون؟ فوت عندي على السوشيال ميديا، هاي الريل تبع إنفينكس صار نازل وموجود على يعني زي ما بقولها على السوشيال ميديا عندي. يلا

0: يسمع هاي الرسالة. وينها وينها هاي.
1: الله يمسيك بالخير.
0: هلا سيدي.
1: وانت الشباب الطيبة والمستمعين جميعا كل عام وانتم بخير.
0: يا هلا ومرحبا. يا هلا يا هلا.
1: عيد الاستقلال وعيد الأضحى. والله جيتاوي بصراحة يعني أنا الراديو ما بفتحه نهائيا غير الساعة 4 to 6 بس.
0: الله يسعد قلبك حبيبي.
1: هاي الفترة بس الوحيد اللي بفتح فيها الراديو، طول اليوم بكون مسكر ما بفتحه نهائيا بس عشان أسمع.
0: تسلم تسلم.
1: أسمعكم.
0: شكرا.
1: أسمع الشباب الطيبة ومداخلات الحلوة الجميلة.
0: شكرا شكرا لك حبيبي. الله يسعد لي قلبك وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. يا هلا ويا مرحبا.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم اروع من هيك شو احس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: اشترك بإن مع سنيبس.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: 80 عاماً من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنياً لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.

0: على أربع روحات مع جداوي روحات
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: والله ويا ميت مرحبا ويا ميت هلا. صراحة حلقة مرت بسرعة ويعني سريعة سريعة. بكرة الحلقة راح تكون يعني غنية أكثر بالأشياء. راح يكون معنا من زملائنا مراسلين من يعني خارج الإذاعة، راح نكون معاهم ونشوف تغطية يعني العديد من الفعاليات والأماكن. راح تكون التغطية معاهم عبر الفيديو. يا جماعة بكرة كمان إذا أنتوا كنتوا يعني مش بالسيارات معطلين وحابين تسمعونا وحابين تشاركوا معنا ويعني تفوتوا معنا على السحب، إحنا بكرة راح نكون ببث حيوي مباشر على الفيسبوك، أوكي؟ راح نكون على الأبليكيشن تبعنا، لكن احتياطاً أنتوا قاعدين بالبيت نزلوا التطبيق الخاص بإذاعة عين. دائما أقول لكم، ضلي أقول لكم، ما تنسوا تنزلوا تطبيقنا الخاص بإذاعة عين اللي هو راديو عين اف ام أو راديو عين جوردن. أنتوا تحطوا راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام بطلع لكم سواء على الأب ستور أو على البلاي ستور. نزلوا الأبليكيشن، اعرفوا عن أخبارنا وتابعونا صوت وصورة.
1: خليك كل العالم يسمع.
0: وبرجع بعيد وبذكر بأنه إن شاء الله يوم غد راح نكون معاكم بحلقة يعني خاصة للاحتفال بعيد الاستقلال وللاحتفال أيضا بعيد إذاعتنا الأول السنة الأولى، والاستقلال الجاي راح نحتفل بالسنة الثانية، وإن شاء الله نحتفل معاكم بستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشر سنين وخمستاعش وعشرين وثلاثين إن الله أحيانا بهاي الإذاعة وبالاستقلال يا رب دائما. أخوي إياد السعدي تحياتنا إليك حبيب القلب، الله يعطيك العافية، ألف مبروك. يعني بقول لي مساءكم جميل وصباح الخير، الله يسعد صباحك، سمعنا من أمريكا، كل عام وأنتم بألف خير. وألف مبروك لبنتي شيرين التخرج من الثانوية، وألف مبروك أيضا إنهاء سنتين جامعيات ومنها للأعلى يا رب. ألف مبروك صديقي إياد، وإن شاء الله تشوف يا رب أبنائك وبناتك كلهم بالمراتب العليا، والله يعطيك العافية ويجزيك الخير على هيك تربية حسنة، لأنه أنا بعرف قد إيه تنشئ يعني جيل ما يعني ماسك بعاداته وتقاليده ودينه وتعليم دينه بمجتمع مختلف تماما عن مجتمعاتنا، إشي صعب، لكن الله يجزيك الخير ويعطيك العافية، ودائما ارفع راسك بأبنائك وبناتك، وإن شاء الله فالهم دائما النجاح بالحياة يا صديقي.

في احتفالات وألعاب نارية بحديقة الجبيهة، حكينا ألعاب نارية والله ما بعرف ما أتوقع، لكن العرض الرئيسي هلا ممكن يكون في عروض فرعية للألعاب النارية، لكن العرض الرئيسي حيكون يعني موجود ب أو على أبراج السادس والمنطقة اللي حوالين أبراج السادس يا جماعة. وجبيهة اليوم حدائق جبيهة فيها العديد من الفنانين، راح نرجع ونحكي لكم عن اليوم وبكرة يلا، بس اللي موجودين خلينا نحكي احنا نعتبر بالاحتفالات يوم اليوم الثاني ثواني يلا

يا جماعة حدائق جبيهة اليوم فيها بشار السرحان، تمام؟ حدائق جبيهة اليوم راح يحيي فيها الحفل الفنان الأردني الأكثر من رائع بشار السرحان. فقط اليوم عندنا بشار السرحان في جبيهة، تمام؟

زيد النجادة الله يسعد لي مساك، بقول لي على علم بلادي على دائما، كل عام وانتم بألف خير، وبقول لي عامر جوب حوت وانت أسد، الله يسعد لك. يعني النجاح متوقع لهيك مؤسسة تستاهل كل خير، شكرا لك. وأيضا يعني برضو البركة بجهود باقي زملائنا اللي بباقي البرامج، أكيد هم كمان شركاء نجاح معانا بهذا الإذاعة، هم سبب أيضا من أسباب نجاح هاي الإذاعة. الله يعطيك العافية أخوي زيد حبيب قلبي. طيب حبايبنا، بدنا نوفر المسجات والقصص هاي كلها والأغاني الوطنية والطاقة. اليوم طاقتنا كانت رهيبة، لكن بكرة اتذكروا 6:30 على الهواء مباشرة معي أنا أسامة الجيثاوي، راح أكون معاكم بحلقة خاصة وتغطية خاصة لأجواء احتفالات عيد الاستقلال 80، وأيضا احتفالا بيعني عيد ميلاد إذاعة عين اف ام، وعيد ميلاد يعني خلينا نحكي هاي المؤسسة الإعلامية الأكثر من رائعة. بكرة منصير لنا سنة بالضبط على الهواء مباشرة، وأيضا نحتفل مع بعض بعيد الأضحى وأجواء عيد الأضحى القادم علينا. يعني أزمة من كل النواحي، استقلال وأضحى وسنوية عين اف ام، يعني مش سنوية بعيد الشر انه راحت، لا انه يعني العيد السنوي. كل عام وانتم بخير حبايب القلب، بكرة بشوفكم على الساعة 6:30 المساء. حول حواري الله يعطيك ألف عافية، تحياتنا لك من الإخراج التلفزيوني، مخرج برنامجنا الفخم ضياء الربابعة، الله يسعد لي مساك حبيب القلب ويعطيك العافية. كنت معاكم مستمعين الأعزاء أنا أسامة الجيتاوي، ويعني إن شاء الله يا رب من هون لبكرة تظلوا بخير وكل أموركم تظل بخير. الله معاهم، سلام سلام.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمون.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة لبحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى تهدئة شاملة. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن من الضروري ألا يسمح لإيران أبدا بتصنيع سلاح نووي، ويشير إلى الحاجة إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد فتح مضيق هرمز. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. الأردن ودول عربية وإسلامية تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها. إدارة السير تكشف للمملكة عن مشاركة 1254 رقيب سير و 485 آلية في تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بعيد الأضحى. الجيش الإيراني يعلن عبور 33 سفينة عبر مضيق هرمز بعد حصولها على إذن من إيران خلال الساعات الماضية.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
5: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيارات BYD بالأردن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على عين.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508823 و0799-77-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
8: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: جاكمان، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

بدني يا جماعة عيبها العيون أنا متهني بهالنعم أنا أسعد وأسعد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك،
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.
3: هو أها هاي ناجي ناجينا هو.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي.